0: شوية راجعين خليكم تواصلين شوية راجعين رشيد ياكم إن الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سلة أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد FM.
2: اعتب على

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

حلاوتهم قلت يا ريت خليك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: من رشيد أم. صباح الخير. شوية ورجعين. خليكم متواصلين. شوية ورجعين. رشيد وياكم. إن الثامنة بتوقيت رشيد أم.
1: مفيد ويوصل أكيد وربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد الإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام صباح الخير.
1: الو كحلو.

0: فيه راجعين خلي وياكم
1: أكبر 1000 دينار عراقي يوم شرفها ذهب موزعة على 6 فائز دين رحل تبيب موزع فائزين سنويا. أما الحلم ستار عراقي بنصف نهاية السنة زوروا أقرب فرع للمعزز حساب
2: يتضاعف ولا أعلى للإعلان 0600 بريد اللي انتيت مما
0: رجعنا رشيد وياكم.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يلتقي رئيس العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكر. الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقات خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. مكتب السيد السيستاني اليوم الخميس هو الأول من شهر صفر. القضاء ينشر صور الأموال الجديدة التي ضبطت في قضية الجميلي. رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن القومي البريطاني يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. النزاهة تحذر المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. اعتقال مدير شركة إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط وعدد من موظفيها. الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية. الجيش الإيراني قصفنا بمسيرات أهدافا أمريكية في الكويت والبحرين. رويترز عن ترامب: الإيرانيون يريدون عقد لقاء. الأنواع الجوية: انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشوا يعني.
1: هاي مو اي اغنيه، هاي الاغنيه الك. الرشيد اف ام

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
2: الرشيد FM المود مودك.

0: ميرسي.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
3: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكر. الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقات خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. مكتب السيد السيستاني اليوم الخميس هو الأول من شهر صفر. القضاء ضبط 25 مليار دينار بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن القومي البريطانية يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. النزاهة تحذر المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. اعتقال مدير شركة إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط وعدد من موظفيها. الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية. الجيش الإيراني قصفنا بمسيرات أهدافا أمريكية في الكويت والبحرين. رويترز عن ترامب: الإيرانيون يريدون عقد لقاء. الأنواع الجوية: انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها معا بأهم العناوين. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكا. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. إيران تهدد بتدمير البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي التقى في واشنطن رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكر. التقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في مبنى الكونغرس الأمريكي رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين ماست وأعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطية، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وشهد اللقاء البحث في صياغة تصورات مشتركة وبناءة لخطوات تطوير العلاقات العراقية الأمريكية في مختلف الصعد والمجالات. وبين رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في انتهاج مسار للعلاقات الخارجية المتوازنة وتعزيز البيئة الملائمة للاستثمار وإصلاح وتطوير القطاعات المالية والمصرفية التي تمهد الطريق لعمل المزيد من الشركات الأمريكية في العراق. أعلن مجلس القضاء الأعلى ضبط 25 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي. وقال قاضي تحقيق المحكمة ضياء جعفر بحسب بيان لإعلام القضاء أنه تم ضبط مبالغ مالية جديدة في إطار التحقيقات الجارية بقضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. وتابع أن التحقيقات الجارية في قضية المتهم ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها. حذرت هيئة النزاهة الاتحادية المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. ودعت الهيئة في بيان المؤسسات الرسمية والمستثمرين وعموم المواطنين إلى التأكد من هوية بعض الأشخاص الذين يتواصلون معهم منتحلين صفة العمل في الهيئة بغرض ابتزازهم ومساومتهم، مستغلين الحملة التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع السلطتين القضائية والتنفيذية لتخويفهم لمآرب دنيئة. أخيرا، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إبراهيم ذو الفقاري أن إيران تعتبر أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز خط أحمر غير قابل للتجاوز، مؤكدا أنه لا يسمح تحت أي ظرف لدولة أجنبية وخارج عن المنطقة بالعبث بأمنها. وحذر ذو الفقاري من أن تنفيذ التهديدات الأخيرة الصادرة عن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب باستهداف البنى التحتية الإيرانية سيؤدي إلى رد عسكري شامل. وأوضح أن جميع البنى التحتية في المنطقة التي لا تزال سليمة حتى الآن بسبب ضبط النفس الإيراني ستسحق تحت ضربات القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية، بحيث لا يبقي لها أي أثر وكأنها لم تكن موجودة أصلا. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكر. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. إيران تهدد بتدمير البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكر. الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقة خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. مكتب السيد السيستاني اليوم الخميس هو الأول من شهر صفر. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن القومي البريطانية يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. النزاهة تحذر المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. مصرع وإصابة 22 شخصا جميعهم من الزائرين بحادث دهس في محافظة البصرة. إيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية. الأنواع الجوية انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

يا مساء الخير، مساءكم ورد، مساءكم جميل، خميس حلو لكل من دا يسمعنا. أكيد فقط اللي يسمعنا، لا تشذب تشذب، اللي ما يسمعونا هم واتين هيك، يعني من القلب للقلب نتمنى لكم يوم حلو.

مساءكم أشياء لطيفة وحلوة وجميلة مثل اللي صار البارحة. مبروك الأرجنتين، مبروك لكل يعني محبي برشلونة. يعني المشكلة أنه لا رجعان، لا شنو شعني بس أوكي أرجنتين، بس هي المشكلة تعرف شنو، أنه يعني راح يلعبون إسبانيا وأرجنتين، يعني برشلونة بيناتنا عوائل. ايه هاي عوائل، كيفنا ولدنا منه وبينه، ولدنا منه وبينه. اوكي شو هالعلاقة؟

0: locos, el rey ya llegó.
1: ميسي مبروك اكيد لكل محبي ارجنتين ومحبي ميسي بالخصوص. يعني اللعبه تخبل البارحه كانت حقيقه، واني من قوله يعني انجلترا ما كلش ما ضجت، لانه اعرف ابو تياغو ما راح يقصر، فبالتالي صنع له هدفين، ما اقول هو هدفين، صنع هو هدى هدفين، فكانت جميلات. مبروك على عناد الشماتي
2: وشهدها للساحه.

إذن مستمعينا أكيد تحية لكم، أكيد تعرفون من وياكم بالإعداد وتقديم أنا عبير بياتي، وطبعا وياي عمار كامل. خلونا نبلش بحلقة اليوم، بما أنه اليوم خميس فإحنا دائما نأخذ المواضيع اللي هي تكون اجتماعية عائلية بيها طابع شوية من الفكاهي، وبيها أشياء ممكن إحنا يعني ننغث منها ونضوج من عندها داخل العائلة، لكن يبقون هم اسمهم عائلة ولازم نتحمل الأم والأب الأخ الزوجة، يعني دول لازم. فبالتالي أكو أشياء ممكن تكون شكو شكو هاي. شكرا حبيبي نسيت سلطان خشوش بيه شنو عرس محتفل لا مو هذا يغطي على ضوجته مال الأرجنتين. أنا أقول لك عدوه يعني إنسان رياضي وما له علاقة، وهاي ما لك علاقة هاي أعرف.

0: نعم نعم سلطان صحيح مثل ما أنت قلت. سوسن حبيبي أكيد مساءك ورد. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال الحلقة يقول أخيركم بين ثلاث أشياء واحد أصعب من الثاني. طبعا عندنا نحكي عائليا شنو أصعب عليك؟ طفل عمره 3 سنوات طبعا دا عاني من أدايمر ما تعرفون كمية الصور اللي دا ألقاها غير طبيعية كمية التوثيق اللي يصير يعني ذاك اليوم والله عظيم دا أتناقش عني وأبو فيه محمد ويا زوجي ف صوت ايش اسمك عمار مطي التليفون الفي اوكي ورا فتره بواعد لقيت مصوره كل المناقشه فيديو فاي مشكله طبعا عموما شنو اصعب حاشين عليك عشان نذكرك اصلا ترى بنطلع منها بعد ما نذكرك مجبر انه اتعامل وياك لان بهاي الساعه بس وراها انت مو بالي اصلا يلا شنو أصعب عليكم أنه طفل عمره 3 سنوات يلزم موبايلك وبالتالي يخربط مثل ما هو يريد لو زوجتك أو زوجك خلينا نقول للجنسين يمسك الموبايل ويقلب بيه ويشوف شكو ماكو أو الأم تلزم الموبايل شنو راح تختارون بين الثلاثة طبعا 3 صعبات أنا أقول لكم أوقفوا خلينا نسوي صامت 3 صعبات قلت لكم الطفل يعني خصوصا اعطيت الموبايل بعد كارثه انه تاخذه من عنده وبالتالي مثل ما قلت لكم صور تتخربط الاشياء والاعدادات والشاشه تكبر مالتها يعني هذا تكبير الشاشه يعني صار خربطه الوالده اسم الله عليها اذا لزمت الموبايل خصوصا اذا دقت بدون رصيد بدون سوري انترنت على احد فبالتالي يعني انسحب كل الرصيد ايضا الزوجه هنا تكمن العبارات إذا لزمت الموبايل فيا لهوي فشنو الأسهل عليكم خلي شوف بقى يعني المفروض أخلي بعد واحد صعب بس أفكر بيه يمكن الأم أسهل ما أدري خلي نشوف أرقام هواتفنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770211 4115 أي سوسن تلقون تليفون اللي عنده طفل
1: لا
0: أكو خشم كبير مصور أكو قصة مصورة أكو تكرمون سيبرات وهاي مصورة يعني توثيق تام ها والتليفون كله دهن ما ادري ليش يطبخونهم وما دافتين
1: لا بدنا نروح
0: ايه
1: بدنا نهدى شوي

0: بدكن شي مفيد؟ لا بدنا نروح،
1: بدنا نهدى شوي. يلا عدنا. ألو،
2: مرحبا.
1: أهلا،
2: شلون شوف فيك؟
1: أهلا والله،
2: شخبارك؟ الأمور
1: أمورك؟
2: والله على الله الحمد لله
1: تمام.
2: مبروك فوز منتخبنا الوطني الأرجنتيني.
1: والله منتخبنا الوطني
2: بس الأرجنتيني مو يقصد على عادل عبد الميت،
1: يعني المفروض هذا عليه عطلة.
2: اي صحيح،
1: المفروض هذا عطلة ينطون أو تأخير دوام. هاي
2: والله اليوم أخذت دريسي مال الأرجنتين مال ميسي والقدام أخذته وياي.
1: ايه
2: والله السلام الله على ميسي.
1: زين، قول لنا أبو هني، شنو الأسهل عليك أو شنو الأصعب؟ سوري، أصعب مو الأسهل، أصعب.
2: لا لا أختار الأسهل.
1: لا لا صعب
2: يا بس غير أنا متفق.
1: نو نو، أنا قلت سؤالي واضح، الأصعب عليك مو الأسهل. الأسهل الوالدة ما ماشي. لا الأصعب.
2: سلام الله عليهم. لا يعني ما ساكنه يعني أنا قاعد واحد.
1: الأصعب، الأصعب هيلين لو أم هيلين.
2: والله أنت بقى راح أقول لك الأسهل الطفلة،
1: يعني الأصعب أم هيلين. يعني نرجع نفتر الأصعب أم هيلين.
2: لا لا تفتح الصور.
1: إيه
2: يا يعني بعيدة، أسهل الطفل يعني تكسر لي شاشة سهلة يعني هاللزقة 10,000.
1: الأصعب
2: صور فدوة
1: العوف السهل. الأصعب أم هينين. ليش أصعب؟
2: تحفظ على الإجابة.
1: لا لا لا تجاوبت ترى، يعني لا هذا
2: ليش أنا جاوبي واضح الأسهل.
1: أي قلت مو أنا خيرتك بين شغلتين فقط، بما أنه أنت تقول أنت قلت لي أبو هينين، أنت قلت لي أنا ما قاعد يا موالدي
2: فايزين الأرجنتين فرحانين.
1: يعني الأصعب أم هينين تلزم موبايلك وتلقى بلاوي وتلقى بحث على صفحات معينة بالإنستغرام. تلقى تعليق ونسوي لك عليه قلب وهكذا وكذا. أوكي وصلت الفكرة. تمام
2: وصلت الفكرة.
1: نعم.
2: وكل عام وصل عمر وكامل بلف خير.
1: يعني هو أنت مشكلة شهر 7 متى يخلص؟ شهر 7 متى يخلص؟ أيدي بس يخلص، أيدي يخلص.
2: جين بالمناسبة عندي شهر تاريخ 18/8 مميز. هاي صدفة صارت لو مقتته
1: صدفة مميز يعني تاريخ نفسه. لا مو هو نفسه اصلا، يعني ولادة في وعيد زواجي هماتي فسويت
2: يعني
1: توقتت
2: يعني سويت هيك يعني صارت مواد العملية هي
1: تفضل. اي اي
2: اي اي اه
1: اي نعم. نعم نعم
2: اوكي تحياتنا.
1: وياي شو اسمه شهادة الجنسية اللي تحكي بنفسها. شكرا ابو هني، تحياتي لك ابو الموحدة. يلا نسمع.

0: عمار خلاص استفاد من الموسوعة مالتك. هاي الأغاني اللي حتى اليوتيوب ما يتذكرها مين دا طلعها؟ صدق كذي منك هاي السوالف انت؟ طبعا السلطان دا يمدح بك مدح. يلا خلونا نذكر بأرقام هواتفنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. خلوني أعيد السؤال مرة ثانية، مو الأسهل الأصعب عليك. طفل عمره 3 سنوات يلزم موبايل؟ لو الأم تلزم موبايلك؟ لو طبعاً إذا ما متزوج هاي، لو الزوجة تلزم الموبايل وتبحث براحتها. ياهو الأصعب أصعب. أوكي ليش تعمل بالسؤال أصعب؟ هاي مين؟ هاي شنو؟ مكسيكي هاي شنو؟ هامن محمد رمضان هو كيف؟ لا لا وضعك التمام.
1: صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايح نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: ويانا سلطان. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد والفل والعسل والياسمين والاشياء اللطيفه والحلوه والكاردينيا وكل شيء حلو.
1: هذا المجلس زين بيدو تحكي على
0: عمان. مو حتى اقول لك انه انت على الهواء ودعت ياك رسميا ويعني هيك فحد دا نبهك يعني بريك
1: مساء الخير عليكم مستمعين. بالنسبه للسؤال طبعا يخبل بس انا كله ما مشمول
0: فيه. اي تمام عندك ما انت
1: ملاحظه لحضرتك.
0: نعم
1: البارحه طلعت اغنيه طلع هو اغنيه عمار صالح عمار اللي هي شيب اوف ماي هارت مال ستينك اللي هي تعتبر من اشهر الاغاني
0: أوكي.
1: موجوده في الافلام
0: زين
1: تمام. وراها ايش قال لي؟ قال لي انا احب اغنيه خل انا همي ارد اسمعها وهي كلش معروفه.
0: زين
1: قلت له اوكي طلعها. اقسم بعزه جلال الله ما حد سامعها بس هو سولي.
0: انت والله هسه قبل شوي طلع اغنيه والقران ما سامعها
1: بالانجليزي مال المدرسه. لا اخذناها بالانجليزي مال الشارع. لا اخذناها بالانجليزي مال افلام مال الناس افلام بالانجليزي. ما ادري ايش تحكي فد اغنيه انه لا هي سلو لا هي سريعه قديمه مضروبه ما اعرف.
0: هو اقول لك يعني وضعه اختلف من طفى الشمعه مالته مال عيد ميلاده هذا. اكو فتشي اكو فتشي
1: بالضبط هو اكو فتشي انا عشان اعرفه.
0: اي
1: بس احنا المشكله يعني ما نريد نقوله قدام العالم خوفا من الحسد.
0: نعم نعم نعم نعم نعم
1: وممكن نضرب عين باعتبار مصدر رزق السابع وزرين عنده 6 مصادر رزق
0: صحيح.
1: هو اي بس ذاك
0: هو هذا الرزق الحلال الوحيد يعني.
1: الحقيقة هو الرزق اللي شلون هسه مثلا جاني ياش الاذاعه نتونس نحكي ويا المستمعين. هو مثلا عنده فهو كلهن ياخذهم من باب الاستمتاع.
0: صحيح.
1: فهو يستمتع بباب الرزق الجديد.
0: صحيح.
1: من بعد ما اطفى شمعت عمره ال 6 و
0: ما ادري يا عمر 70 ما ادري ايش قلت والله ما ادري
1: والله اذا هو بالاذاعه صار 40 سنه.
0: شكرا استاذ سلطان لصوتك الجميل اللي نور درس شاغر. شكرا هلا والله. باي باي يلا هاي.

0: يلا ناخذ اتصال جديد. الو مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك؟ قاعد تاني قبل هسه قبل وجهك.
0: صباح الخير بعد الدنيا دي يصير بيها بحيث الطب. أيوة. امير الطب يقول صباح الخير، ماكو يوم جديد مساء جديد.
1: لا مو هسه، مو نزلت دورت على مالتك لايف مال تيك توك، ماكو
0: لايف، ماكو لايف. اي ماكو
1: اي. فتحت اسماء اتصلت، كان ما ادري شو مشغل، ما ادري شنو مصري، ما ادري شو مشغل. قلت هذا ايش بيه هذا المخرج والله العظيم. زين بعدين طلع صوت سلطان وصوتك قلتيه زين، تعدل المود فورا.
0: زين
1: اي والله زين.
0: امير
1: انا هسه ما ادري شنو الخطه مالك.
0: امير شنو اصعب عليك؟ اصعب مو اسهل. اوكي. طفل عمره 3 سنوات او طفله عمره 3 سنوات تزن موبايل مالتك، طبعا مفتوح يكون، او الوالده او الزوجه، شنو الاصعب؟
1: ايام اصعب شيء والله لازمة التليفون مرتي.
0: ليش؟ شنو سببها؟ علي اساس؟ ليش؟
1: كل شيء ما عندي يعني، بس مثلا هسه انا كاتب عبير جميله، لازم تظل تبرر لها منو عبير. ليش تحكي وياها؟ يابا والله العظيم صديقه جميله بالاذاعه مثلا، او زبون بالمحل. هسه زبون انا اي واحد يحكي وياي ادز له ورد باقه وقلو. فلازم اظل ابرر، وانا ما ابي احل ابرر
0: يعني بس هيجي بس هذا السبب بس.
1: والله العظيم ما قبل انا قلت من كنت يعني مثل عمار كامل هيجي مرتاح وهاي. هسه كبرت بعد صارت حجي، والله عندي طفله. زين استعبير رحم الوالده تبت سؤال.
0: اي عين.
1: اكو مستمع عندكم محمد كندا، ما يخليني احكي طبعا.
0: اي محمد كندا. اي
1: راح اروح
0: دزلي اياها مسج انا اقرا مالك.
1: لا والله ما اعرف سموه شو دزلي. الجماعه البارحه يطلبوا على اساس
0: يطلبون محمد كندا.
1: اي وبعدين
0: عادي شنو الجديد اصلا؟ تاخروا عليك الجماعه
1: عليك القران
0: ترى كلش طبيعي هذا الموضوع بالعكس.
1: زين لا انا قال لي طبعا، قال لي انه عبير من الدوره وعمار من الدوره.
0: اي عادي هو هيك،
1: ما عندي مشكله. هسه انا متوعد اياهم بس هو كسر قلبي بصراحه. هو صدق هيك كان لو شايفه اعرفه.
0: لا هو هيك، هو يعني هاي من صفات شخصيته يعني، ما يقدر مو بيده.
1: الله اكبر. شوف عمار ما مهتم يعني.
0: اكو فيلم مصري قديم شايفه والله نسيته، هو ليلى علوي طبعا تطلع بي.
1: عمار كامل يقول لك فيلم، بس والله العظيم مو
0: بس
1: فيلم.
0: اسمعني بس خلي اكمل لك
1: بالذباعي. كسر قلبي والله العظيم. قال لي امير وضعيتي كلش خربانه هناك ولعبانه نفسه، بس ما ادري. زين ما ادري والله. اوكي خبلوني ما ادري.
0: تمام يلا تحياتي لك.
1: والله المستمع تحياتي لكم. ان شاء الله حسمعكم هاي. خلوا راح اصعد بالسياره.
0: طبعا اكو فيلم مصري ليلى علوي تمثيلها، طبعا هي تطلع من عائله كلش يعني خلينا نقول عليه احنا عندنا بالعاميه طاقه، يعني انه عندهم فلوس وكذا وهاي الاشياء، بس عندها حاله البوقه، تبوق اي شيء قدامها، تروح الخطار، تروح مثلا حفله، فد شيء اي شيء قدامها ممكن انه تبوقه جداحه تبوقه. اوكي هم فيلم ثاني ياسمين عبد العزيز معدها، هي ومصطفى قمر هماتين، بس انا شايفه القديم عموما. فمحمد كندا هيك صاد عليه خطي، بس ما يبوق بايده يعني، هو بلسانه شويه هيك يقنع الواحد اذا يدز له يعني. هاي شو فيك؟ شفتوا علاقتكم كلش قوية هالأيام، لا تتقبل أحكي عليه، لا هو يقبل. شو الموضوع؟ يلا نسمع أغاني لو

0: يلا ناخذ اتصال نقول الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا محمد.
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: شكرا، كل التحية
1: لك. سؤال ست عزيز.
0: اي عيني، تفضل.
1: لما نجي عيد، صار عيد ميلاد عمار كامل، ما جبت لك هيك؟
0: محرم عيني، محرم، شنو السالفة؟
1: يا والله محرم، جيبي
0: له معون ثمن وقيمة.
1: معون ثمن وقيمة؟ هو الولد يتكيكة؟
0: لا ما عندنا،
1: ومكتوب كيكة عليها اسمه.
0: ما عندنا كيكة احنا، بعدين رجال كبير
1: بالسكر. يلا هو كيك،
0: خاف عليه من السكر. يلا محمد قل لي شنو الأصعب عليك؟ سمعت الاختيارات.
1: والله ست عبير، اثنين سهلات ووحدة صعبة.
0: أريد الصعبة.
1: الزوجة.
0: ليش؟
1: ايه ناصر مشاكل.
0: ليش يعني ليش؟ إيه. انتو ليش أصلا يسوون شيء يسوي مشكلة يعني؟
1: يعني دا أقول لك يصير مشاكل. أما الطفل هذا طفل صغير يعني، هاي. إذا شاف التليفون الأم ماية دائما تستر على ابنها.
0: زين.
1: إيه فالزوجة لا والله الزوجة.
0: بعد الزوجة همات يعني هي تحفظ أسرارك وكذا دولا.
1: إيه بس إذا شافت مثلا علاقة أو مثلا تواصل ويا وحدة ثانية أكيد إن أنا حصير مشكلة، هاي منين وليش و... الأم لا، الأم ما تسوي شيء.
0: أوكي تمام، شكرا إليك. نعم.
1: تحياتي.
0: لا والله، باي باي. قلبي يا أم، قلبي يا أم.

0: اصلا يسمى ميكس وكده وهيسوالف. بس على الورد عليه شعبه راقه، فحب هنا عمار مناسبه عيد ميلاد ايوبو على، وحب بشر شي انتظر ازدحام منا للدوره. شكرا لهذه الابشاره الحلوه جميله، شكرا. ما اطلعش عيدي، ما اطلع ما اطلع ما اطلع. يلا عندنا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم اهلا وسهلا بالنزيه.
1: صباح الخير.
0: بالنزيه بال يعني بالصادق الصديق.
1: عبير هو امير امير خوش اسمه عبير. يعني امير صدق كريم ابن كريم ابن كريم.
0: اي ليش؟
1: وشكرا على عيون البارحه على حسودتك.
0: ليش شنو صار؟ قول لي.
1: كارفور ربحني ايباد والله والله.
0: يعني هاي مو عين، بالعكس يعني انا سعيت لك بالخير. ما اقول لك والله يعني انت انسان يا اخي ما ادري يعني مشكله ما ادري.
1: وازرق ازرق انا سامع سبع عيون زرقاء مو ايباد ازرق.
0: فريتنا من حظك وبختك
1: والله. رحت اشتريت قميص على تيشيرت
0: على اساس تدزها لعمار. راح تدزها لعمار
1: ان شاء الله. هو عمار هاي عمار انت ايباد قليل بحقك. لوكيشن كامل مال ابل ادزلك.
0: شلونك محمد؟
1: انا بعرف الحمد لله
0: زين. طبعا زين
1: يعني سداد دين من الدوره
0: يعني. يا ريت تقول يا ريت يعني اتمنى في يوم من الايام تخابر واقول لك وتقول لي مو زين. اكيد لا
1: مزنوق. هو انا شويه مزنوق بس الحمد لله.
0: يلا قل لي شنو الاصعب بالنسبه لك؟ اكيد الزوجه. ليش محمد؟ لان انت يعني ما تقول
1: لا لانه هن يفتح لنا من الماكو يسوي.
0: هاي شنو هاي شلك بيها
1: والله العظيم
0: شلك بيها. زين شنو والله. شنو المشكله اللي صارت يعني على موبايل موبايلك؟ خلينا نقول مثلا دوره في يوم من الايام فشي انت يعني كل شيء ماكو ما مسوي شيء بس يعني انت ما تقول تفتعل المشكله. افتعلت المشكله على شنو؟
1: لا هي باعها. احنا ماخذين كل احتياطاتنا ماكو اي مشكله من بدايه زواجنا لليوم الحمد لله. وش
0: زين
1: فما اعرف نوع المشاكل اللي تصير بالتليفونات لانه مسوين ثلاث اربع خطوط حمايه وكل شيء تمام. اي والله تخيلي عندي برنامج حاسبه تحسب بس داخلين رقم سري تفتح ملفات سريه. تخيل
0: يا بي يا بي
1: والله العظيم. وهاي معروفه
0: عمي اوكي طيب.
1: وهي حائيه حاسبه فلا الحمد لله والشكر.
0: مو في بعض الاحيان في بعض الاحيان مع احترامي واجلالي وحبي الكبير للرجال اللي يسمعونا حاليا في بعض الاحيان هل قد ما تكون العلاقات كثيرة بالخفاء ينسون أكو أشياء ينسوها مثلاً أو ما ينتبه يعني هسه أنا أعرف هسه ما أدري بعد هالمشكلة ما قابه بس خاف يسمعني ويعرف أنه أنا من أقصد. عندي صديقتي تحياتي إلها مثلاً رابطة تليفون الواتساب مالتها على الواتساب مالته وده تشوف أشياء بلاوي بس شنو كون الله ينطيني الصبر اللي عنده. يمكن صار شهر هي وياه متابعة الحكي والهذا والرسائل وكذا وعدها فتصبر لحد ما قالت لا انت راح اعرف يعني ما ادري شو محضره ما ادري.
1: هاي المرأة الأصيلة
0: هي لو لا لا هي محضرة فتشي لو هي لو دا تشتري قطعة أرض بالنجف
1: زين تجهزها. هاي المرأة اللي تحب تصوم بيتها وتحافظ عليها وتخليه
0: لا لا لا القصد انه السكوت وراه فتشي تفهم شنو قصدي يعني هي بدي اقول لك لو تشتري قطعة أرض بالنجف يعني
1: الهدوء الذي يسبق العاصفة
0: اي تجهز له يعني شو اسمه.
1: المهم هي هاي صعبة لان انت تفتعل المشاكل من جوا
0: الجهاز. دير بالكم على نفسكم يعني
1: وكل عام وانت بخير عمار كامل وتتدلل الايباد اللي ربحناه بسبب حسد عبير يوصل لك
0: ماكو يعني بس انا من نحسد تربح انت المفروض حسد غير شيء يعني.
1: احب اشكر
2: ولا كاف الحسد ولا كاف البتشي ولا كلهم انقصر عليك ما اقدر اعوفك بس انا الله موجود.
1: وشكرا امير توشه وكفو منك ومن اصلك والله ما قصرت.
0: يلا باي باي.
1: وهسه حدزلك فيديو الايباد على الواتساب مالي.
0: يعني ليش تدز لي ما تشرح حصل ايش عليه انا شفته
1: حتى تشوفين نتائج عيونك. زيديني حسدا زيديني
0: حسدا. طيب تحياتي لك محمد انا كل شاكرة اتصالك. باي باي. عدنا. الو الو الو الو
3: هلو، مساء الورد.
0: مساءك فل، هلا والله.
3: أحلى عبورة وأحلى عمار، وكل عام هو بمليون خير، ويا رب أيامه كلها عيد ميلاد وأفراح ومسابات.
0: ربي يسلمك.

0: تتعذب
1: عيني.
0: أنا سالمة، مو أكو أطول نهر، أطول ما أدري شنو، سلسلة جبال، وهاي أطول عيد ميلاد بالعالم من هو؟
1: عمار كامل دخل من في عالجينكس. هاي مصطفى، سمعت سؤالي وشنو الأصعب عليك؟ أكيد الزوجة. ليش؟
0: بس عيدي السؤال حتى افتهم زين وجاوبيني، جيت متأخر أعتذر عني.
1: أوكي، سؤالي يقول إنه شنو الأصعب عليك؟
0: إي
1: طفل عمره 3 سنوات يلعب بموبايل مالتك، يعني بالتليفون مالتك، ويظل يقلب بيه وكذا، ويكون مفتوح يعني، لو الوالدة لو الزوجة؟
0: لا طبعا الزوجة.
1: ليش؟
0: يعني أحس لح تلقى بشي، لح تلقى شي، هو حتى لو ما شي بس إحساس هيك شي.
1: إيه
0: إيه شايف هذا؟ يعني هو إحساس، شايف الموبايل من يصير بيد المرة، حتى لو أنت كل شي ما عندك وفي السليم هم تحس لح تلقى شي.
1: مرات
0: لازم تستحبش وتلقى شيء، مثلا لو تقول لك ها هاي ليش طاب على هذا البكان؟ ليش باحث هنا؟ زين هاي عندك اقتراح صداقه فلانه، ليش اجتك اقتراح؟ يعني انت حتى لو ما عندك شيء لازم تطلع لك صد مقبوره.
1: يعني انت ما عندك شيء. بيد
0: الجهال ارحم، وبيد امي هم ارحم.
1: يعني انت ما عندك شيء.
0: أنا ما عندي شيء والله، بس هو مثلا يطلع لازم يطلع مقبوره بالموضوع، يعني ما ادري ايش يصير قبالها.
1: يعني انت ما عندك شيء.
0: انا لا والله حالي حال عمار كامل. الله شاهد.
1: لا اذا انت حالك حال عمار كامل فعندك اشياء.
0: اريد ابني وياي يعني، هو شلون هو انا وياه.
1: اوكي مصطفى، انا كلش اشكر اتصالك، نورتني، شكرا لك. هلا قلبي، باي باي. هلا والله. يلا عندنا اتصال اخر. يلا الو الو الو. اما نعيم نعمين بها طلعتها بقت راسي الأغنية، ماشي. عندك هدف عمار بالحياة؟
2: وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.

0: كنت أحبك تاني توبك بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبك.
1: العفو خالتي، انت لواش عصبية؟

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مساء عبود.
0: هلا والله عبود، شلونك؟ مساءك ورد. هلا والله. شكرا، كل التحيه لك عبود. انت لا متزوج لا عندك طفل، بس الوالده خلينا نقول. شنو الاكثر شيء ضوجك يعني من واحد ياخذ تليفونك؟ شنو الضوج
1: يعني؟ اخاف اني اخلق او اخاف اني اضوئ بيك عني ما انت ما اقبل هالشيء.
0: ما تقبل هذا الشيء؟ اوكي، يعني تحس هاي خصوصيتك ولازم ما حد انه ممكن يمسك الموبايل ويضل مثلا يتصفح بيه او كذا، حتى لو كان ما عندك شيء.
1: يعني امي ما خلتني اقول، بس غير احد لا.
0: طيب
1: يعني مثلا اخوتي او احد غريب او قريب لا، بس امي عادي، بس امي.
0: طيب أنا كلش أشكرك، نورتني أكيد، شكرا. عيوني أنت، باي باي. هلا والله، مع ألف سلامة. يلا عندنا اتصال آخر. ألو
2: ألو، مرحبا.
0: مرحب،
2: شلونك استاذ
0: عزيز؟ الله يسلمك عزيزي، الحمد لله.
2: إن شاء الله زين. عيد ميلاد سعيد استاذ عمار.
0: لا إله إلا الله، مكنا زينين.
2: إن شاء الله إن شاء الله كل سنة كنا نعد عليه بالصحة والسلامة.
0: ينعاد عليه بالصحة والسلامة، بس ينعاد مو هو قبالنا، رجاءً يبتعد عنه، ابتعد عني. من ويانا؟ الاسم الكريم.
2: علي السلطاني.
0: علي السلطاني، حياك يا علي، نورتني.
2: الله يسلمك.
0: أول مرة تتصل علي أعتقد، مسامع هذا الاسم.
2: لا والله بين فترة وفترة أتصل.
0: أها، أوكي، مية هلا بك. علي السلطاني، شنو الأصعب بيكي عليك؟ بتك متأكد علي السلطاني؟
2: أي والله.
0: ليش؟
2: الباسورد عزة وشتي.
0: زين، ليش بتك؟
2: وتفتح وطبع على الصور وعلى الفيديوهات وما ادري شو تسوي،

0: لحق عليه.
1: وتدز اشياء هيك مثلا بدون ما تدري، رسائل وكذا وهاي الامور، بعدين تلقاكوا فيديوهات مصوره يعني انه مثلا البيت قاعدين تسولفون بيناتكم، تلقاها موجوده بالفيديو، تلقى خشم كبير موجود بالصور، مو لان صوره خشمها مثلا يعني قصتها
0: موبايل، كل الصور موبايل.
1: على فكره انا عندي صوره بس انا بقيت ذكرى والله، يعني ما يهل لي امسحهن بصراحه. فمخليتهن. طيب يعني خلي تقول انه انت بما انه باسورد تليفونك عند زوجتك فما عندك شيء يعني.
0: الحمد لله
1: تمام امورك.
0: اي لا الحمد لله
1: يلا الحمد لله. انا كل شاكره اتصالك عزيزي، اتمنى لك يوم حلو. شكرا.
0: الله
1: هلا والله شكرا. هذا اللي يعرف انه هو ما عنده فد شيء، ما عنده شيء مضمون. الله يستر عليك بس هاي اقول. يلا عندنا اتصال. الو
0: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: شلونك اخبارك؟
1: الله يسلمك الحمد لله.
0: ليش زي مخرج فيش المخرج يعني؟
1: نعم
0: ليش يعني؟ شنو هالمغثة ان المخرج زي مخرج فيها؟ ليش؟
1: هو انسان
0: هو
1: انسان غثيث يا اخي، يعني هاي مشكلة.
0: يلا استفزازي مثلا؟
1: يعني هو ما ادري شلون تقولون انتو، يعني شنو انسان في غثيث؟ يعني غثيث استفزازي.
0: والله عمي ما يخالف، مو عيد ميلاده كان قريب وفلازم واحد
1: يا قريب عمي صار له 15 يوم ما ادري ايش قد والله.
0: انا عبالي اليوم ترى
1: هو صار له
0: العالم هسه تتذكرني
1: هو صار لنا 15 يوم نحتفل بعيد ميلاد عمار. انت بس لحظه ايش قد غثي.
0: الله سبحان الله يا عم. وياكم على العبيده والتكريت.
1: حياك عزيزي، اهلا وسهلا بيك انت وكل اهلنا بتكريت، نورتنا.
0: يسلمك ربنا ان شاء الله
1: عزيزي.
0: شلونكم اخباركم؟
1: الله يسلمك يعني. الحمد لله. اول مره تتصل بينا؟
0: والله نتصل قديم يعني. أوكي. بس انا هسه دا فرفر هيك بالراديو. طبعا وهم شلع في قلبه بالمناسبه يعني. في حدود 30 مكالمه يلا جاوبتوا.
1: اي مو شويه اتصالات هواي يعني. عينك بارده ان شاء الله علينا اتصالات
0: هواي.
1: يلا قول لي شو الاصعب.
0: اريد انا اليوم انا اليوم لانه بما انه انا شويه اتصالي غريب، اريد ميوزك حزين من المخرج شويه.
1: اي مو خوش ساعة ثنتين الا 10 تريد حزين وشمس
0: شويه ميوزك شويه.
1: يلا يلا
0: شويه يعني يلا
1: يلا ميوزك حزين حد اشوف الغفه.
0: بدون حاجك ما قلنا يتقوي عيوني انت
1: طلع لي حزين عيني. اهلا وسهلا
0: صبار عليكم بالتكريت
1: على راسي
0: تشتغل معزوفات ايش تشتغلات.
1: يلا
0: شرفك اني رزق.
1: يلا شوية حزين يلا خلنا نسمع ايش راح يقول. يلا تفضل يلا جاينا خطار يلا. لا عمار يلا يلا
0: اكو شيء
1: عمار
0: هاي معزوف. عيني كل عام وانت بخير صحة وسلامة ميلادك سعيد.
1: انت قول له طلع لي معزوفة هو بقى يشتغل بالعكس. قول له طلع لي معزوفة.
0: طلع لي معزوفة
1: بس اشوفه. انت هيك يعني حاولوا تتعرفون على عمار يعني. انا 6 سنوات يلا قدرت هسه اعرف شنو. طبعا شفت يلا تفضل.
0: قول تجان وأملت وتأملت كل خير وشوف سرعة الفرح بين على عيوني. كلمتك مشاعر مال 10 سنين وما حسبت يوم تخيب ظناني. أنا ما لومك عفتني معاشرك يومين إذا أنا العاشرتهم عمر عافوني. يقول لو تدرب الحسرات وصلن الحد من شايب بنات بلي الماء يذر عدمه. باقوك بس ما سولفت حاير وكظ بحجايتي. خاطرك ساكت ما قلت لو بيدك الهمامي. وسلامتكم.
1: والله عاشوا اكيد اضافه حلوه للبرنامج. شكرا لك نورتنا اكيد. يسلم الصوت.

يلا آخر اتصال يكون سريع. ألو سيف، عندي إحساس سيف ما أدري ليش. ألو ألو ألو، وراح الاتصال. طيب تحياتنا.

ليش؟ لأن إذا ضاع تشتري غيره، بس إذا انفتح قدام الشخص الغلط الله يستر. زين، فبالتالي الموبايل خلينا نقول إذا نجي نفسيا واجتماعيا، فالموبايل اليوم صار جزء من حياتنا، ولهذا ردة فعلنا مو على الجهاز نفسه وإنما على شعورنا بالخصوصية. والثقة الحقيقية مو إنك تتفتش، الثقة بأنه أنت ما تحتاج للتفتيش. آخر شيء أقوله لكم، يمكن اختلفنا بالاختيار لكن اتفقنا على شغلة واحدة، ما اختلفنا بالاختيار ولا كلكم اختاريتوا الزوجة. عموما أول ما أحد يقول جيب الموبايل مالتك أو جيبي الموبايل مالتك، القلب يصير 5G قبل الموبايل. تحية لكم مستمعين أكيد اللي رافقونا بحلقة اليوم اللي كانت كلش كلش كلش أنت مبدعت صار عمال كلش حلوة باتصالاتكم وأصواتكم الحلوة، ضحكنا وسولفنا وإن شاء الله يكون نهاية أسبوع لكم جميلة. تحيات عمار كامل المبدع المبدع يرضيك لا ما يرضيك، هاي الأغنية أريدها. تحيات عمار كامل لكم وتحياتي، ونلتقيكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يوم السبت ساعة واحدة. باي باي، حب كبير لكم، باي.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي. الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقات خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجذبة للاستثمار. مكتب السيد السيستاني اليوم الخميس هو الأول من شهر صفر. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن القومي لبريطانيا يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب وجريمة المنظمة. النزاهة تحذر المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. مصرع وإصابة 22 شخصا جميعهم من الزائرين بحادث دهس في محافظة البصرة. إيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة.

0: إذا نفذت واشنطن تهديداتها. الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية. الأنواع الجوية، انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور.
6: بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم لذيذ.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني.
7: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد قليل على الطريق مع سلطان.

وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. إيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. ذكر المكتب في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي التقى في واشنطن رئيس لجنة الخدمة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكر. التقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في مبنى الكونغرس الأمريكي رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين أماست وأعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطية، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وشهد اللقاء البحث في صياغة تصورات مشتركة وبناءة لخطوات تطوير العلاقات العراقية الأمريكية في مختلف الصعد والمجالات. وبين رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في انتهاج مسار للعلاقات الخارجية المتوازنة

وتعزيز البنية الملائمة للاستثمار وإصلاح وتطوير القطاعات المالية والمصرفية التي تمهد الطريق لعمل المزيد من الشركات الأمريكية في العراق. أعلن مجلس القضاء الأعلى ضبط 25 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي. وأقل قاضي تحقيق المحكمة ضياء جعفر بحسب بيان لإعلام القضاء أنه تم ضبط مبالغ مالية جديدة في إطار التحقيقات الجارية بقضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. وتابعنا التحقيقات الجارية في قضية المتهم ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها. حذرت هيئة النزاهة الاتحادية المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين، ودعت الهيئة في بيان المؤسسات الرسمية والمستثمرين وعموم المواطنين إلى التأكد من هوية بعض الأشخاص الذين يتواصلون معهم منتحلين صفة العمل في الهيئة بغرض ابتزازهم ومساومتهم، مستغلين الحملة التي تقوم بها بالتعاون مع السلطتين القضائية والتنفيذية لتخويفهم لمآرب دنيئة. أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إبراهيم ذو الفقاري إن إيران تعتبر أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز خط أحمر غير قابل للتجاوز، مؤكدا أنه لن يسمح تحت أي ظرف لدولة أجنبية وخارجة عن المنطقة بالعبث بأمنها. وحذر ذو الفقاري من أن تنفيذ التهديدات الأخيرة الصادرة عن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب باستهداف البنى التحتية الإيرانية سيؤدي إلى رد عسكري شامل. وأوضح أن جميع البنى التحتية في المنطقة التي لا تزال سليمة حتى الآن بسبب ضبط النفس الإيراني ستسحق تحت ضربات القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية بحيث لا يبقي لها أي أثر وكأنها لم تكن موجودة أصلا. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. إيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال موضوعنا او من خلال البث المباشر طبعا على الاذاعه، يعني مو على السوشيال ميديا. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل رائع لطيف حلو كلش حلو. شنو الموضوع؟ جميل. طيب سؤال خميسي سريع هيجي حلو. تخيل نفسك انه انت واحد من اثرياء العالم. تخيل نفسك انت واحد، تخيل قفل المايك يا عم نخلص. اي ليش حنيت؟ طيب تخيل انت واحد من اثرياء العالم، شنو اول عمل خيري تسويه للناس او شغلة تشتريها كلها من العالم وتنطيها مجانا؟ بس انت ثري، يعني انت تتحكم بالموضوع. شنو العمل الخيري اللي تسوي؟ طبعا يستثنى من ذلك، حتى نطلع من هاي المنطقة، اي موضوع صحي، دار عجزة، دار كبار السن، مستشفى، استثني لي ذني شغلة انت تسويها كعمل خيري. ما اريد الاعمال الخيرية اللي احنا نعرفها، فتعال خيري تسوي انت بحياتك، وهاي مال ابني جامع واسوي مدرسة مجانا، ما اريد ذني. تخيل انت نفسك ثري من اثرياء العالم، بس مو عدنا الجميلي، ثري من أثرياء العالم، فشنو العمل الخيري اللي راح تسوي أو شغلة تشتريها من العالم كله وتوزعها مجانا؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780-21-4115 و 0780-21-6117. بإمكانكم التواصل يعني عبر الواتساب على 0720-21-4115. عبير شو تسوين أنت إذا أنت واحدة من أثرياء العالم؟ شنو العمل الخيري اللي يسوي؟ ما عنده مستشفيات، ما عنده مراكز صحية، ما عنده مدارس، ما عنده ما يسوي ذني. شي عمل خيري يسوي أو شي تشتري من كل العالم وتوزعيه بش اسمه مجانا. مو قلنا ما يصير مستشفى، ما تروح ما ترحم له مستشفى، شي يسوي له؟ أكو جزيرة ذاكم دزلياها، والله دزلياها نعيم 500,000 دولار، اشتري وقاعد يبيها العمار. ايه واخرت ايش تسوي؟ إيه؟ افتح صوتها. اي إيه تشترين جزيرة. اي هي إيه بهاي الجزيرة 500 ونخلي فد 10 موظفين داير مداير الجرف، هو دائما داير الجرف، بس يجي عمار يعني خافر يطلع من الجزيرة يغرقون البلم مالته، مو بحيث يبقى. اي خلاص اوكي.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: يا الله
0: يا الله يا الله خلنا نشوف ايش راح تسوي.
1: انا مريضه بصراحه.
0: ليش مريض حبيبي؟ سلامتك.
1: والله الباحه قلقوني عبرتين.
0: اه
1: قلقوني عبرتين الباحه.
0: ليش؟
1: والله شو هاي الشعبيه مال الفلانزا شايفها؟
0: هاي الاخيره هاي التوالي مالتها.
1: لا هي هاي الخاتمه.
0: غير الخاتمه بس هاي مو ذي الخاتمه تجي لين صار لامه.
1: ما هي عبرتين.
0: زين
1: رحت لك اضربني هيك وهيك وصافن شلون ما ادري
0: قول انا وديه انت
1: اضرب احمل والديك
0: اضرب العين الله يخليك قول له بس خلصنا
1: اضرب عيني شلونكم يا بي
0: شلون الاخبار شو تسوي؟
1: والله هي اني جيت ابو سلاطين عادي شغلتين ما اعطوني اول واحد
0: يلا ابى سته
1: اشتري الحج والعمره.
0: تشتري الحج والعمره؟
1: اي
0: اي
1: ما اريد اقول غير مسمى يعني اشتري الحج والعمره.
0: زين
1: واللي يريد يطلع من استطاع عليه سبيله ببلاش.
0: من استطاع عليه سبيله ببلاش.
1: اي من سكن من ما ادري شنو نكسب اجر بالعالم.
0: زين حلوه.
1: اي والشغله الثانيه اشتري الانديه والمطاعم الليليه.
0: ها كلها
1: كلها.
0: زين شو اسوي هم الدخله ببلاش؟
1: هم دخول يعني شلون يقول لك من الطوب.
0: ايه
1: الحد ما تطلع قايدينك ببلاش.
0: ها حبيت مال قاعدينك. زين
1: مو بالله لان بلاش
0: بس ماكو ربط بين الاثنين.
1: ما مو ليش مو شلون يقول لك حتى ليش ابدع الجماعه الذوله وابدع الجماعه الذوله
0: ايه
1: راح اشتغل انا شغلتين
0: ايه
1: يروح للحيط الله يسجل لي اجر
0: ايه
1: يروح للمطعم الله يسجل لي بلد كل شيء
0: هو أو من يطلع حيترحم لك كم من الف رحمه عواديك كل هيك
1: هو ايه. انا والديك
0: طيب اوكي حلوه تمام
1: العالم فري حبيبي
0: ايه. اللي يريد شيء براحته احنا بلد ديمقراطي
1: احنا شلون يقول لك ديمقراطيه
0: اي ديمقراطيه ايه.
1: اللي يريد يروح هنا
0: ايه.
1: مجاني
0: ايه.
1: واللي يريد يروح هنا مجاني
0: حلوه حلوه
1: اوكي اخ واحد وين راح يروح
0: وميض ما ادري ما يلتقي ايش عجبه ما ما, ما خابر اليوم هوايه
1: بس هو عنده دوام هو
0: اه عنده دوام أيه.
1: يعني لا يقدر يروح للحج
0: اي ولا يقدر يروح
1: والله وميض احنا وجهنا لك دعوه
0: اي والله بعد كيفك اي وانت براحتك دوامك اهم خليك بالدوام
1: دوامك اهم
0: اي اهم اي طبعا
1: 250 مصروفات
0: اي صحيح يعني
1: طاقم 100,000
0: اي
1: وكيفكم بعد دوام 15 بالشهر
0: آه.
1: يدري 16
0: اي طيب تحياتي لك حبيبي بلبل مع السلامة الباي على يا ناسينا ايش اللي ذكرك فينا؟

زت شنو يا عبير هي شوف شنو يمي يمي هيك سوالك عني وبخك بس موسيقى؟ يا شكرا شكرا

أرقام الهواتف للمشاركة 0780-021-4115 0780-021-6117 على الواتساب 0720-114-115. سؤالنا يقول إذا كنت من أثرياء العالم شنو الشيء اللي تشتري وتوزعه مجانا أو تسوي مجانا؟ شنو هو؟ طلع خلينا نشوف.

واحدة من الأشياء اللي يمكن يفكرون بها المستمعين، قلت لكم نستثني من ذلك موضوع المجانا، نستثني من عنده موضوع المستشفيات، دور العجزة، أذن الأشياء الصحية، ونستثني من عندها موضوع التعليم وغيرها من ذني الأشياء. نستثني من ذني الأشياء، شنو الشيء اللي أنت إذا كنت من أثرياء العالم خلي عندك ثري، أنت عندك فلوس كومة وتيجي على شغلة وتقول ما نشتريها كلها، أو بالعراق تقولهم مثلا فلان شغلة أنا أشتريها كلها بفلوسي وأوزعها على العالم مجانا بلاش، ما أرد أي واحد يسوي فد شغلة يعني ما يدفع ولا فلس عليها. أو مثلا تشتري فد تسوي مشروع خيري، مشروع خيري ما بواردات وبراحتك شو تريد تسوي سوي. والله هي فكرة جميلة بالمناسبة أن واحد يسوي تفصيلة. وأعتقد لو جماعة اللي خامطين الفلوس لو مسوي لهم إيش سالفة كان والله شفعت لهم، على الأقل عالم ترحم لهم سالفة، عالم هم ترحم لهم، بس بالعكس سالفة. على العموم تقدرون تتصلون على الواتساب على 0-7-0-1-1-4-1-1-5. ماكو إيش شنو الموضوع ما طيحنا هذا.

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم
1: الو حبيبي سلطان.
0: اهلا وسهلا.
1: نيالكم على عبير.
0: ايش بيها؟
1: البارح الساعة 6:30 الصبح عندنا حزدني ورا الظهر ربحت ايباد.
0: كذب
1: والله العظيم.
0: اي والمرة
1: حزدت على كارفور.
0: اي
1: اشتريت كم قطعة ملابس.
0: أي.
1: كان يجيني مسج إدارة كارفور مبروك ربحت ويانا آيباد تعال للإدارة.
0: الله رحت
1: قبل مدى أخوك استلمته.
0: أي.
1: وأزرق أنا سامع سبع عيون زرقة مو آيباد أزرق.
0: أي مو هذا عن الحساد.
1: أي والله يعني. أي. هي قلت لي تشتغل وياك الموضوع عكس إنه طشرنا وبالفعل شكرا عبير.
0: أي والله بالعكس. راح أسوي بالآيباد
1: على أساس أدز العمار كامل حبيب القلب.
0: اه اوكي
1: انتبه حط لي على اساس بين قوسين.
0: اي على اساس
1: انت صاير وين قطها استاذ؟
0: لا والله دا القطها بس ما انا مستغرب للجو العام مدى اقدر اهضم
1: الجو العام. والبحث راحت لك لعبه الكبار
0: ما يخالف بس يعني مو مشكله لعبه الكبار انا خاف ان عدة تتفاقم الامور.
1: خلت تتفاقم شو بس صدق عمار لا تروح زايد روح يفتهمونا غلط بين حيل مال ملون انه
0: مو هي هنا سالفه ساند احس هيك يعني بس
1: اتبس اذقل شويه اذقل
0: ما اعرف بعد بكيفكم اذقل شو تسوي؟
1: بخي ها حيل
0: محمد ثري من اثرياء العالم انت
1: والله شو. اشتري الخطوط الاماراتيه على القطريه واخلي الشعب العراقي يتونس ما شاء الله مغطيات ثلاث ارباع العالم.
0: زين حلوه هاي تذاكر ببلاش
1: والله فري بس للجواز العراقي ها خصص.
0: واذا واحد عنده جواز ثاني
1: يعني مثل شنو جواز
0: يعني مثلا انسان عندي جواز عراقي وجواز ثاني لازم
1: لا
0: اسافر
1: العراقي تجيب العراقي اهلا وسهلا جواز ثاني شوف لك كفيل شوف لك كفيل عمار
0: لا لا شوف لك ثري من جماعه الجواز ثاني اشتري لك التذاكر نفسها
1: انا ادري تخيل اشتري لكم الاماراتيه والقطريه لانه باعتبارهن التوب
0: اقوى عمل اماراتيه هاي ماكو شيء تحس الاماراتي قصر الطاير
1: هي هاي فايت فكرت بفكرتكم بي
0: حلوه او كل العراقيين مشمولين
1: كل العراقيين من زاخل الفاو
0: بدون استثناء
1: وين ما تريد تروح اللي يريد يروح حج عمره روح ربي يتقبل.
0: أي.
1: اللي يريد يروح لبنان سويسرا موناكو شو اسمه ميكانوس روح.
0: أي.
1: اللي يريد يروح يستكشف افريقيا روح.
0: أي.
1: طيارتك جواك انقرسل فطلع
0: ها فضت راحت احجز كمل ترتيباتك خذ تذكرتك بالمطار القاك
1: ولا تحجز روح بالمطار هيك تخير يلا اصعد
0: ها هيك
1: لا
0: حلوة خلاص
1: خويا اريد تكرم اكسر
0: الكرم شجاعة
1: ونحن لها
0: يا والله حلوة من الايباد على اساس
1: اللي ما عنده جواز عمي على البطاقة الموحدة
0: يا
1: عمي على جنس يم الفسفورة بعد
0: احا باوع
1: انا هو حلم اكله ما دخل
0: ما, ما طال محمد وياكم عادي عيشوا
1: اذا الاماراتيه والقطريه ما تعجبكم
0: أيه.
1: جيب الملكيه جيب الخطوط جيب الطائر الاخضر
0: أيه.
1: كل شو هو الثري
0: بس لا مو احنا يعني سفر الطيارات ما يخاف الطائر الاخضر خلينا يا شويه للاشياء الرسميه اخر خلينا نستثني مسؤولين من الموضوع
1: مسؤولين لا هم احنا احسن من عندهم احنا
0: لا مو هذول خليهم يروحون يدفعون شويه على طلعون فلوسهم احسن ما يدكنوها حاطيها بدبات مطرشي.
1: بس شفت البارحة السيد الرئيس علاوي شلون مبدع بالبيت الابيض
0: حلوه كانت والله اللقاء جميل
1: والله عنده جواب كلش عجبني قال انا جايك ابو الحضارات قلب الشرك الله يا رب يتحقق
0: يا رب ان شاء الله
1: ان شاء الله والله طيب. عاش ايد الله
0: تحياتي لك حبيبي
1: هلو هلو مع السلامه
0: حياتي باي باي
1: شلون ختمه رسميه
0: حبيبتي
1: مع السلامه
0: مع السلامه باي هلو بك مع السلامه شن سديت بوجهه هو راح الولد تخيل بس جيت اتمنى يقول يعني يستثنى من ذلك عمار كامل ما يسافر ما تطير انا احط اسمك اي انا احط اسمك مع مسافر اي زين يلا
2: خايف تجي بالي وانا في الصمت حاني
0: الله

0: طبعا ايضا بامكان الجميع انه يشاركون ويانا بموضوع اليوم. بس اقول لكم سالفه، شوفوا هسه مقترحات حلوه لحد الان، اللي هي فالشغله انت اليوم اعتبر نفسك ثري من اثرياء العالم ولك حقا تسوي مشروع خيري هنا عندنا بالعراق، واستثنينا من ذلك الموضوع الصحي والموضوع التعليم وذني الاشياء، وممكن ايش تسوي؟ او مثلا تشتري شغله وتقول هاي خلاص انا اسويها من باب المجان. طبعا اكو فكره بالسؤال بنهايه البرنامج، دائما تعودين عليه بنهايه البرنامج كلكم، بس احنا نشوف والله اليوم خميس شنو الافكار اللي تجيكم انه ممكن تشتري شيء وانت تعتبر ثري من اثرياء العالم. وبمناسبة اكو سالفه عند الاثرياء، دائما اي واحد صار عنده فلوس هوايه ما يخطي هاي الخطوه، ما يسويها مال يشتري، ما يقوم يعتز بالفلوس. ما يعني اكو ارقام ماليه عند دول الزناقين كلش حيل، طبعا الزناقين اللي جماعتنا عابريهم، بس ما هذول كم مصرحين على اموالهم، دول ما مصرحين. المهم فاكو يسويها يصير كلش يابس ايده يابس. انا اخذ اتصال ويانا. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: مرحبا استاذ سلطان.
0: يا اهلا وسهلا بيك، من وياي؟
1: الله يسلمك. انا ابو سما.
0: اهلا يا ابو سما.
1: الله يسلمك.
0: يعني
1: إذا صارت عندي فلوس هواية،
0: أي هواية،
1: ما أسوي مشروع خيري وأنطي معد للناس مجانا وعلم الناس على البلاش؟
0: لا شو أسوي لهم؟
1: نفتح شركات.
0: أي
1: وشغل هاي العالم كلها بالشركات.
0: أي
1: هم الشركات تشتغل وهم هي الناس تشتغل وتستفاد وتأخذ راتب من عندها، كل من حسب اختصاصه وحسب مكانته. أنا أشوف هذا الأفضل.
0: شنو برأيك مثلا نوع الشركات يصير؟
1: إذا كانت شركات
0: أنت لا أنت فكرة، يعني أنت تقول مثلا إذا أفتح شركات مال فلان شي أعتقد راح استقطب ناس هواية،
1: يعني شركات مثلا معامل، شركات تدير مجموعة من المعامل، معامل مال إنتاج، هم الفلوس مشتغلة، هم المعامل مشتغلة تسوي اكتفاء ذاتي للبلد، وهم الناس مشتغلة مو مجانا، مشتغلة ومحتاجة راح تستعمل هذه الفلوس اللي تشتغل بيها. أنا إذا أعطيهم مجانا يعني فلوس، وبشغله وأعطي راتب جيد اللي هو يعيش حياة كريمة. أنا أشوف هذا الأفضل، يعني أفضل من ما نعلم الناس على
0: المجان،
1: على المجان أو على طيب فلوس بدون ما يشتغل.
0: زين إذا فتحت ذني المعامل تعتقد شقد راح تدفع رشوة؟
1: بعد هذا الموضوع تعتقد راح تدفع رشوة أنت بما أنه عندك فلوس هواية؟ يعني تصور مهما يكون تدفع هذا بيها مقابل، مقابل مادي، مقابل معنوي للعالم، وكذلك انه مقابل اقتصادي للبلد.
0: اي ضروري
1: اكتفاء ذاتي للبلد.
0: اي اكتفاء ذاتي.
1: بعد هذا رايي.
0: لا بالعكس محترم انا، بس انا يعني اذا افكر بالموضوع انه على كميه الارقام اللي راح تدفعها حتى تبلش بهاي المشاريع، يعني راد لك ما احكي ما ادري
1: وين الأرقام رايحة؟ إذا أنطيت للناس مجانا.
0: صدق الأرقام رايحة. بدأ ما اعتبرها مجانا على قولتك، صحيح؟ بدأ ما اعتبرها مجانا للتالي، لا هي اكو جزء من عندها رايح ما بين تشغيلية، وجزء الآخر اللي هو بيروقراطية الأشياء.
1: صحيح، هو هم تقريبا يعتبر مشروع خيري، لأن أني اللي المشروع الأساسي، أساس الفكرة إنه أريد أشغل الناس العاطلة عن العمل. هو
0: تقريبا مشروع هو اعتقد راح توقع بمطاب، وهذا اللي يمكن اغلب اصحاب المشاريع
1: يوقع بمطاب.
0: لا هو مطاب لانه احنا اصلا الفرد العراقي ما يحب يشتغل،
1: بعد اذا ما يحب يشتغل اقعد
0: والله ما يحب يشتغل،
1: متره
0: ما يحب، هو ما يحب يشتغل.
1: بالعكس انا بدي اوفر له شغله.
0: اي ما هو بالعكس هو ما يريد شغله توفرها، بدليل اغلب المتسولين بالشارع تشوفه على قولة تهنى ياكل بي 7 اسبوع، بس هو يعني يحب التسول. والله تجي تقول له تعال وفر لك، اقول لك لا ما اجي،
1: لا ماري خليني قاعد،
0: لا ماري خليني يحب هاي سوالف ويجي يتوسل
1: تصايح وشغل.
0: ايوه صدق ماري
1: تصايح وشغل.
0: ايوه
1: وتهلك وين
0: وفين. ايوه بالضبط وشان، يعني ما يحبون هاي السالفه.
1: يوقع اعطيني فلوس اعطيني.
0: ايه اعطيني فلوس عافية.
1: هذا
0: ما ذبل قنبلة بالضبط. اي والله. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. يا هلا بيك، مع السلامه، باي باي. ناخذ اتصال عندنا، ليش مرد يطول واتساب؟ لا وين بعد، هو يعني مو مجاني، هذا هو المجاني نفسه، اذا انت مخابر واتساب نت ما عندك.

يلا اتصال. الو الو، وين المتصل الجميل الرائع؟ الو الو الو، بابا فين؟ بابا هنا بالقديم هاي. يلا شنو الاجواء او شنو المشروع الخيري اللي انت اذا صارت عندك فلوس كلش هوايه راح تسوي مشروع خيري؟ تخيلوا واحد يسوي مشروع خيري، والله عالم تجيها فلوس بعد عينها ضيق بعد ما بيها. واحد كان اكو فد حوار هيك بينه وبين شخص، فبيحكون على سالفه انه عزمنا على فلان شيء، ودينا لفلان موضوع، سوينا هيك اصدقاء طبعا. فقلت لهم شنو ليش اني سؤال، قلت لهم يعني ليش مثلا اسوي هالحركه؟ قال يعني اسوي هيك هيك. قلت لهم انا اعتقد هاي الاشياء تجي بدون ما تسولفها، وان طبعا اكو ناس مثلا ما تسولف اصلا لانشغالها متقصده سالفه، بس اكو ناس تفكر دائما الى انه كل شيء مجاني هو جيد. حتى وطبعا احنا بخصوص الفرد العراقي يحب المجاني بدون مقابل، يعني عادي مثلا سواحب بالشارع تجي تقول له هاك مثلا هاي 100,000، ما يسألك مثلا ليش وشنو الفكره او شنو اللي مطلوب من عندي. مع العلم تشوف الفيديوهات، لا الفيديوهات اللي برا من تجي تقول له مثلا، اكو مرات يقول له مثلا هاي هاي، يقول له مال شنو هاي، يسأل يقول له مال شنو، مثلا يقول له هاي من عندي مثلا هديه. دائما اكو ناس طبعا هم برا يحبون الفلوس، ماكو ما يرفضون، ياخذوها ويعني يشعر المقابله بالامتنان للمبلغ اللي صار، بينما احنا عندنا الفرد لا ياخذها ويروح عادي ما عنده مشكله، شكرا هاي يمكن يقولها لو ما يقولها ما اعرف. بس المهم خلينا نشوف شنو الاشياء اللي الفرد العراقي يريد ياخذه. وجه تحيه طبعا لصديقه العزيزه عبير الراوي عبد الله السلامه. انت شو عليك تسلم علي صديقتي؟ هي صديقتي انت شو نابص روحك بالسالفه؟ شنو تتسلم على اصدقائي؟ ناخذ اتصال. الو اوكي الو حلو. بابا اليوم منفوس. طيب تقول حرمل.

أكو أشياء مرات تعجبك إنه مثلاً تسويها كأعمال خيرية عند الإنسان، وهذه الأعمال الخيرية اللي أنت تعجبك أن تسويها شنو أنت؟ إيه؟ أنت تشطب الفايز بالفقراء؟ يعني بس أفتهم ضميرك وين من تقعد الصبح تلقاه له ملوم أنت معلقه له مثلاً مو؟ والله عبير جابر صديقة العزيزة الجميلة جدا عبير الراوي عبير والله السؤال إليك شنو كتبي لي يا أخي ما هي ما تري تسلم أنت شو تسلم عليها شو عليك أنت تعرف على عبير شايف شكلها تعرفها من هي شو عليك أنت إذا تعرف عبير وحدة عبير بياتي عبير بياتي تعرف أنت أي تعرف وحدة عبير أي هاي صديقة ثانية اسمها ما عبير يعني جميلة يا شنو صدق كذي تعال شو اسمه برنامج عبير المساء أقول لك لا فخليني أسألكم السؤال صرت أنت واحد من أثرياء العالم شنو العمل الخيري اللي يسوي أنت و أو شنو الشيء اللي تشتري أنت وتوزعه بالمجان للآخرين ما عدا قطاع الصحي وقطاع التعليم إذا نعوف ليهن فشي أنت تشتري لا ذاك ما يحتاج يلا خلي خلينا نشوف والله شو الجواب ها بعدها ما مجاوبة تكتب أرقام الهواتف 0780211115 0780211117 وعلى 0720111115

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
1: انا اول مره اتصل على العموم.
0: اسم حضرتك؟
1: اسمي حسام.
0: حسام يا اهلا وسهلا حسام.
1: اهلا بك.
0: يلا حسام شو
1: تسوي؟ بالضروره يعني لازم يكون العمل الخيري يخدم الفقير يعني لو بشكل عام مثلا.
0: لا لا هو عمل خيري بعد بكيفك هسه يخدم الفقير الزنقين المتوسط الحال يخدم الحياه عادي كيفك هسه عمل خيري.
1: وانا المشكله بالبلد هذا احنا كليتنا نعاني من نقوصات يعني نتمنى شغلات تصير
0: زين
1: بس ما جاي تصير.
0: اوكي
1: بس ممكن يعني مثلا مشاريع اثنين. مشروع اول
0: اي
1: خلينا نقول مثلا تطبيق يعتني بتوظيف الشباب مثلا الخريجين الجدد.
0: اي
1: وطبعا اكو فكره بهذا الموضوع وانا بالنسبه لي شغال على احد التطبيقات بهذا الموضوع. المهم
0: تمام
1: ومجاني طبعا مو فلوس.
0: اوكي يعني ما جاب الشغله الجديده هذا هو موجود مجاني اصلا ما سويت شغله جديده يعني هو مجاني موجود.
1: لا هو هو ما هو الحياه ما بيها شيء جديد يعني ما تجدي تعطي اكل مثلا ابره يعني هو غير لازم فد ابتكار معين يعني
0: ممكن ايه
1: المجتمع اني الفقير هسه اذا انطي اليوم خبز راح ياكلها ويرجع فقير ما سوينا شيء. انا اريد مثلا نسوي فد شغله مثلا
0: عمل خيري يستفاد منه بالمستقبل او يغير حاله.
1: بالضبط بالضبط. واكو فديتي يعني شلون فالترتيب معين هو انه انت تسوي مثلا فد منظمه تبتني بتثقيف الشباب والمجتمع العراقي بصوره عامه وتصير يعني ثوره بهاي المنظمه بحيث انت تطب على الفيس تطب على انستا تطب على اي تطبيق تلقى بوست قدامك تلقى فد منشور تمشي بالشارع تلقى قدامك لوحه اعلانيه تثقف هذا المجتمع اللي ما اعرف ايش جاي يصير بيه من يعني الذهاب الى الهاويه صراحه. فهاي ممكن واحده من الافكار اللي
0: زين. واسالك سؤال انت هل
1: إذا
0: تعتقد
1: عندي
0: اسمع واذا صارت عندك فلوس ما عليك بيها اقول لك هل تعتقد انت كشخص المجتمع نعم. والفرد العراقي ممكن من خلال هذا التثقيف المجاني يصبح مثقفا؟
1: والله هو اكو اهل قبل يقولون كثره الدق على تفك الحديد يعني هو ممكن يعني هو انت اذا تتعامل ويا شخصيات يعني ترى يعني عقولها مثل شلون نقول مثل البدائيه يعني هو هو هو هذا العمل يخص هاي العقول.
0: طيب متحجره
1: يعني نقدر نقدر نقول مثلا مثل تتعامل وياه مثل الطفل مثلا من هو صغير تقول له اطلع وسد الباب وراك تلقائيا هو ورا 7 سنين راح يقوم يطلع وسد الباب وراه. هو هو الطفل ما تعلم هالحاله من كثر ما تدق عليه انت تعيد وتصبر عليه نفس الوضعيه فممكن يعني فهو هذا ممكن يجيب نتيجه يعني انا كتربوي جربتها بمنطقه نائيه شعبيه يعني داومت بيها معلم خلاجي يعني من اوقف بالاصطفاف تلاميذ يعني تعرفوا ترتيبتهم بيئتهم يعني ما اريد اروح زايد المهم فهمتني انت
0: اي
1: فأنا خلال سنة يعني حسيت باكو تغير يعني هم الزملاء اليوم يقولوا لي ترى لحالك بس تعب نفسك ووضعيتهم عبر المرحلة بس والله غيرت
0: والله غيرت
1: والله العظيم غيرت
0: زين.
1: والمدرسة اللي أنا شنت فيها كانت نسبتها 22 هاي السنة الأخيرة نسبتها 85
0: 85% نجاح؟
1: نجاح
0: والله
1: تغيير لو مو تغيير
0: والله تغيير
1: ايه فيعني من هاي من هاي الأبواب يعني أنا طرحت الفكرة لأنه أكو تجارب سابقة صح طويلة الأمد بس يعني تحسن من الماضي
0: يعني هسه مثلا أحكي كان عن تجربتي في البرامج الإذاعية الثقافية الاجتماعية صار لي 23 سنة والحقيقة أحكي بنفس الموضوع وأحاول أنه يعني يمكن إذا حضرتك مستمعك ومستمعين قدامى يذكرون دائما عندنا إحنا من خلال برنامج أنا أطرح الأسئلة اللي هي خارج الصندوق بها عصف ذهني لا بلا بلا بذني لكل الأشياء بصراحة غيرت ناس بس نحكي عن شريحة كاملة من المجتمع والحد الآن يخابرون على بعض البرامج اللي مثلا يروح يقلد صوت المي من تغرق. تخيلك واحد مستمع شي التليفون يخابر على برنامج بإذاعة من الإذاعات اللي لها مساحة من المستمعين وهم يسألوا أو هو السؤال مالتهم قلد لي صوت المي من تغرق. تخيل
1: وهي أنت مهم يعني هي لو خليت قلبت وبالنتيجة لازم أكو من يسمع
0: أي بس
1: يعني مثلا أعطيك مثال بسيط أنا يعني أنا أسمعك صار فترة، لأنه أنا وقت فترة البرنامج مالتك هي في وقت دوامي أذهب إلى دوام ثاني.
0: تمام.
1: شركة مال الاتصالات. فأنا أسوق بالسيارة وأسمعك.
0: إيه.
1: ما كنت أتخيل أنا يجي يوم من الأيام راح أشيل التليفون وأشارك وياك.
0: ممكن.
1: إذا صحيح سويت لك يا هيك.
0: إيه صحيح.
1: بس من قد ما دا اسمع من قد ما تدق براسي انت قلت خل افكر بحيث الثاني قمت شلون اغار من قعداتكم انت وامير ونظرات المشاكسات عن محمد
0: بس محمد يعني انا اسف يعني للجمله بس اذا انت مثلا ممكن في داخلك هذا الموضوع بس حاول تركز لي على وميض بلكت الله شويه يسهلها علينا من عنده
1: والله ما ادري هو مو وميض مو ابوه ابو الروب
0: ابو وميض صرت انت
1: سلامي وتحياتي للجميع طبعا
0: اي خطير حبيبي هذا وامي والله يعني
1: حبيبي
0: طيب حبيت مال ابو الروب تدري ايش قد كنت وانسى على الحكايه هاي لا لا لا الله طيب
1: حبيبي
0: انا ممنون منك وجدا اشكرك
1: حبيبي
0: واسعدتني الحقيقه واتمنى دائما الشارك يعني حبيبي يا ورده شكرا جزيلا
1: اشكرك حبيبي
0: مع السلامه والله عبير صدق ما راح يتخطون انا متاكد شنو حبيبي اعوف انا حكيت على وميضه ما حكيت على وميض احنا جبنا سيرته وسيرته بالخير الرجل هو هيك شيء طابعه في راسه الى انه هذا الشخص لابس روب حبيته اخ يما عيني أراد أن يصل الاتصال. أدري بك. دخل اسمع شوي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: والله بشرفك اخذ اتصالك لو سكاي فول.
0: والله سكاي فول
1: مو صحيح؟
0: والله العظيم بضميرك انت انت لو سكاي فول.
1: والله عبي والله عبي انا حكيت غير اتصالك لو سكاي فول. سكاي فول عمي غير هي
0: سكاي فول. اي ادل في دول عينك بس هي انتقاله بالحياة كانت فيها. أنا كلش أحبها بمناسبة أحبها أحب قصتها يعني.
1: إيه قصتها لا هي يعني بس بعدين اختفت. هي مشكلة يعني تختفي وترجع
0: هذه يطلع لها عافة. إن هذا اللي يقال عنه في بعض الأحيان الإنسان لما مثلا يغادر الحياة يعتزل يسوي يختفي يبقى عنده إرث في العالم الظل فوربي. فهو هذا اللي
1: بس من عايش ما حد يتذكره.
0: والله من عايش ما
1: مثل تسلا مات وطلعوا عليه اشياء وهاي واخر شيء بعدين تشهر وصار. المهم
0: الله يعطيهم سووا له فيلم. طيب
1: سووا له فيلم.
0: طيب
1: سووا اوراقه وبعضوه.
0: اي بابا طلع معلوس خطي
1: معلوس. مو هذا هو هذا العالم مالك هذا اللي يا اخي ما اعرف يعني اكوشيات في يد البشريه ما يخلوها الصين
0: مو حسب
1: يعني هي هاي يعني هي هاي من يعني مثل هي هاي المفروض تتخلى عن الكهرباء والهوسه مالتها. زين لو لو لو هي هاي كان صارت طفره للبشريه.
0: طبعا هاي مره احد المستمعين اتذكر حكاها ما ادري ايش قال سالفه انه فتشي نسويه انه سياسيين يسوي تسوال لان هو دي تاجر من خلال المولدات الاهليه. اثنين هو دي تاجر من خلال الغاز. هو دي تاجر من خلال أزمة يعيشك بيها دائما كل ما يضوج يقطع الكهرباء عليك يومين انت تظل تسولف بيها مثل أزمة مال الغاز اللي صارت ما حد يدري بيها ليش ورا أزمة مال البنزين صارت ما حد يدري بيها ليش وعايشك. أنا اليوم أسوي لك حياة رغيدة جميلة حلوة لطيفة تطلع من بيتكم الحياة حلوة وردية تروح للدواماتك انت مبتسم وحاب الحياة. اليابان قاعد تفرر سيارات شوية صارت عند درجة الحرارة 37 قاموا يمشون سيارات بها نثر مي لتبريد الأجواء وبالعماير همين دي يسوون عملية نثر حتى بقيك ريلاكس وانت تمشي يخفف كل هاي الأشياء. احنا مثلا اذا سويناها تالي يعني اذا يجي يحكي لك هسه سنة وشيعة انت ما راح تصدقه يعني انت مرتاح بعصا عندك وعي
1: طبعا طبعاً.
0: فبالتالي هو ما مستفاد. بالضبط. أقوم أنا هم أول ما طلع العراق متطلب يقوم يدور مثلاً ليش ما عندنا مثلاً ورد بحرارة الشمس يبقى والدنيا تصير حلوة وما أدريش. يقوم يدور مثلاً كابتشينو يدور ذني سبانيش لاتيه ويدور حياة وردية ولطيفة ويدور التذكرة شلون الأزمات اللي عند الناس الكلش يعني مرتاحة إنه ليش التذكرة ما عليها ديسكاونت 3%. ليش ما بيها مثلا اللي هي في اي بي كلاس وبيها ايكونومي كلاس وبيها بزنس كلاس. يعني قوم ندور سوالف تعبانه فخلينا في هذه
1: الصوره.
0: احنا مو والله عفونا هيك. طيب يلا شو نسوي مشروع خيري او شنو الشيء تشتري توزع مجاني؟
1: رجعنا على الكهرباء مواني. هو شوف فيها صادفه هذا الكلام
0: عنها.
1: اشتري سفينتين او ثلاثه مش قد يتطلب. زين ومتكيبل هاي خليها بالبحر ومتكيبلات نفس التجربة اللي صارت بالكويت
0: بالواحد 90 جابوا لهم بواخر
1: سفن فرنسية جتي ووقفت بالبحر. وطبعا هاي شنو التوليد مالتها عن طريق التيار بدأت تشتغل وبدأت تورد إلى عن حلو الأزمة. فأشتري من هاي أمتكيبلات شك واحد سياسي ما أمد له مو كيبل هذا شايف هذا الواير اليوم ينقطع
0: أمد له كيبل بس مو مال كهرباء
1: أقطع أغاني
0: والله أمد له كيبل في الدول عينه
1: والله بالناس هي أسهل منها ماك والله جيب منها السفن ووقفها بالبحر وخليها جيب السفن تيرش قد يتطلب شقد يريد العراقي

0: سياحيه لو مجال الاعمال شلون هاي
1: هاي انا اوزعها انا استلم المشروع
0: يمك الساعه
1: يمي يمي الايكونومي للشعب كله هذني الدرجات انا اسويها
0: اي للشباب يعني
1: يعني ترتيب شوف منو حسب جنس اللطيف
0: هي صعدت فيها من تاب قلت لهم يا بريد كرسي زين قالوا يا بك واحد ما يجي بالرجال الاعمال
1: اي بالبزنس
0: ما يجي تدفع انت تدفع
1: ابجريد تسوي
0: اي سو ابجريد يا اوكي ايش قلت ابجريد بس وان واي يا وكنت كانت 600 ما ادري شنو قلت خل اجرب تجربه هي خربانه طبيت بيها سلطان
1: شرفك
0: في عالم ثاني
1: الله
0: والله سلطان في عالم ثاني بحيث طريقه الاحترام زين هذول الناس اللي كانوا وياي واقفين من درجهم طب وين راحوا ما ادري طب ولا من غير باب صحيتهم لك زين بحيث ما اعرف لهم فتحه خاصه طب من عندك شو طبيت منك ما ادري يعني ساعدت درج وشيء طبيت المهم طبعا
1: طيب
0: الرحلات الطويله يعني بسرعه يخلون شنو فاصل
1: اي فاصل ايه
0: المهم يعني هي فالتجربة حلوة
1: جميل جدا تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا لاتصالك هلا حبيبي باي باي مع السلامة فاصل قصير نرجع

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أفهيت، الرشيد أفهم.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي. الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقات خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. مكتب السيد السيستاني اليوم الخميس هو الأول من شهر صفر. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن القومي البريطانية يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. النزاهة تحذر المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. مصرع وإصابة 22 شخصا جميعهم من الزائرين بحادث دهس في محافظة البصرة. إيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية. الأنواع الجوية انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60

0: مليون دينار، الكل شهر الفائز واحد، وست سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعة على ست فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بانجور بانجور بانجور بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: راح اسوي طلب طلبين، واحد للاداره واحد لهيئه الاتصالات، ان يسمحوا لي نحكي براحتي على الهواء عليك. بس ان شاء الله يعني مؤسسه اسهل الحركه هي هاي الحركه سويتها هسه. طيب بس رجعنا معكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤالنا يقول او السؤال يقول: اذا كنت واصبحت واحد من اثرياء العالم، اثرياء مو زناقين ولا اغنياء، اثرياء اثرياء العالم، شنو المشروع الخيري اللي راح تسويه بالعراق؟ طبعا انت عشان العراق وبالعراق، او شنو الشيء راح تشتريه من كل العالم او من كل العراق وراح توزعه انه او توزعه للعراقيين بالمجان؟ ارقام الهواتف للمشاركه 07802111115 و07802116117. بإمكانكم التواصل ويانا عبر الواتساب على 07201114115. لا مو عادي، لا لا والله. يلا ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: يا بألو.
0: ألو
1: يا بألو.
0: أهلا
1: بلال، تمرت البارحه؟
0: ايه
1: انت تسوي تشتري الحج والعمره هاي؟ لا ما متمرم. والله البارحه يقول على معدتي ما ادري شنو، احضر البر مال التهابات.
0: ايه
1: ذاك على الحج شو وداك
0: شو زين، انت تدري له هو راح وحده الوحيده؟
1: لا لا تدري يحكون
0: انت
1: ما خابرت عاد عم بيقول ماخذ مهند حجي.
0: ما راح يصير زين من هذا العاد بعده نفس الشيء. لو لو ماخذك كان هسه اليوم كل شيء ما بي.
1: ما ماخذ مهند وحمودي.
0: يلا هسه حمودي بمجال، بس بس
1: حمودي بمجال.
0: اي بس
1: ايش يا مهند دول عينك ربع عمر.
0: اوكي طيب، شو تسوي اذا صرت واحد من اثرياء؟ شنو المشروع الخيري او شنو المجاني؟
1: الانترنت.
0: الانترنت ليش؟
1: الانترنت والبث الرقمي.
0: بث الرقمي شنو هذا؟
1: جماعة الرابعة، العفو بين سبورت ما بين سبورت.
0: ها ذني اوكي، اللي مال لعبات وما لعبات.
1: ايه يعني كذا انا لعبتي.
0: اي بس مو انت مثلا باوع حسب، اذا بالنسبة مثلا لمال لعبات انت فد يوم انصحت احد الاصدقاء.
1: ايه
0: ايه
1: نعم،
0: وهذه النصيحة حقيقة يعني كانت في مكانها لكن النتيجة جاءت مغايرة.
1: نتيجة مغايرة على ريال مدريد وعلى العراق.
0: وهم بالضبط ذول الاثنين الفريقين خطيتهم برقبتك.
1: لا بس انا شو ادريني اسوي قدام.
0: حتى عمار يقول ساعة السوداء من قال عليها. المهم ايه
1: اي والله
0: زين.
1: اي والله بس كنت يخلص الكراس
0: يجدده، احتمال يجدده
1: ما يدبرها حد.
0: اه
1: هو ميراندا ما يشتري،
0: ما اعرف ما ادري هسه. المهم احنا دا نقول الى انه ذول الفريقين خطيته برقبتك. بسام
1: عمي يعني بالله ريال مدريد ان شاء الله هالموسم يعني
0: شويه بس منتخب بعد
1: حتى العراق بالمناسبه. حتى العراق لا والله على العراق يعني قرروا قرار ان اللاعيبه صار لهم 10 سنين ومدري منو قريب من كلمه ما خوفا على اذا تدري راح تنوم بال
0: والله محمد عليك حجي ماكو هيك اسامي خابر حجي فلان وشيخ فلان وسيد فلان ما تضبط عندنا، ما تضبط يا حجي.
1: والله اريد اصير حتى انت تغير
0: علي الدراماتي. اذا جاء الله يخليك والجولشي مالتنا لو ما بيتوصي ما يبقى غير طبب علينا ما قام يلم بالاهداف يفتر على الفرق. من عنده هدف يردي فوته تعالوا،
1: من عنده
0: هدف زايد بالضبط. سعنا غير ما نحكي بالطابة. المهم طيب يلا هس
1: انترنت أو بالسلاطين
0: انترنت
1: لأنها تكونها على انترنت
0: ايه
1: مثلا الانترنت تريد من تطلب احد هذا التكاتل مال التوصيل.
0: اوكي
1: خطة اكثر شيء البنات انه بالشارع
0: ايه
1: ما يحتاج الا تكلك على فلان او الا تفعله، تدري اغلب البنات مثلا بالبيت
0: ايه
1: بنات بالبيت يعني مصرفهم على قد انه مو ما ادفع مثل بالشهر 40 50 الف.
0: صحيح صحيح
1: مو
0: ايه
1: هذا شويه مجاني حتى مثل عن طريق الشات عن طريق تطلع طبه شيء عن طريق تكفي.
0: ايه
1: اكو هوايه مثلا بالشارع يطبخ مع العلم احنا هسه غير متطورين فجوة وين اروح، منين اروح على فلان، منين اروح على هاي، طابق على الشارع بحي العامل لاني واحد على السريع ماشي عليه، رجال كبير انا ما لو انترنت مع الموتيارتي حديثة اكيد بها شاشة وهاي
0: زين
1: الوعيد ويجب عليه في مالاك
0: ما كنا اسمع بعد الحد لا ما مقتنع
1: الانترنت كل ضروري.
0: اوكي حلو انترنت ضروري جميل حبيت هسه تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا اتصالك هلا حبيبي. يعني هي الفكره تصير انه انترنت يصير مجاني ما هو وراح قال له منين يشتري ودلا وسوى كل شيء هو وبن معادي والله العظيم مال ايش اسمه اسراء وراد مال اسراء تدعي عليه شو يقول حمام من الرجلين عمار.

0: تسويها شو اسمه
1: في كل مكان.
0: شنو كلمة عبالي بيها لام.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو الو وين؟ لا ما سده صدق واتساب وسده زين. شو شو شو 191 ليش سديته بال 191؟ يلا اتصال اخر. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يا هلا شلون الاخبار
1: ابو ليث؟ يا شلون؟
0: اهلا يا ابو ليث. يا هلا
1: شلون صحتك؟
0: والله بخير الحمد لله. شو سوى ابو ليث؟ شنو المشروع؟
1: والله لن والله الانترنت ضروري بالسياره وبالبيت.
0: مجاني؟
1: يا ريت مجاني. اي والله
0: ليش يا ريت هيك يعني؟ شنو ليش؟
1: والله كل شيء ب 25 شيكل كان.

0: هاي بس إلي خاص، بس بالسيارة يعني ما حد البيت.
1: ها وتتري تسوي بالعراق كله مجاني؟
0: يا رأيت وين يسوي كم مجاني حتى لا يوم بالسيارة حتى ترامين خالص.
1: آه لا احنا نحكي عن مجاني، مشروع خيري مجاني.
0: اي والله الانترنت، والله
1: الانترنت
0: اي
1: بس ما اعتقد انه يعني ارقامه هو او اسعاره يعني ها تقريبا مقبوله، ولو جماعه عادي احنا الخدمه هي مو زينه بس يعني شو اسوي.
0: اي والله يعني بس والله زين يعني 25 جيجا حلو.
1: اي
0: من اروح البكان افتح الويز ليه ما ترى اي واحد ليه ما انت
1: تستخدم الويز هواي؟
0: من المنصور راسه نكتب إلى المنصور راسه يدليني.
1: تستخدم الويز هواي؟
0: أي 24 ساعة.
1: والله.
0: والله.
1: من خلال شغلك لو أنت تحب تستخدمه؟
0: لا من خلال شغلي على علاقة يدليني بطرق سريعة وفارقة. ومختصرة يعني حلو.
1: مختصرة أي دائما أصير هي بصراحة.
0: حلو يعني.
1: إيه.
0: يتطبقني
1: بالصلاة بالدرابين وبعدين
0: طلعنا على العام. شلون عفوا؟ يتطبقني بالدرابين بالفروع.
1: إيه بالدرابين. إيه هو يعني.
0: إيه.
1: أنا والله مرات يجي أخذه بس يعني.
0: ما يوديك الحفار.
1: لا ما يوديك. إيه. لا والحلوة يقول لك يا بترك حفار دير بالك شوية.
0: إيه. شرطة قدامك يبلي.
1: إيه شرطة دير بالك والشرطة شوية هذا يعني لئيم دي يدور أشياء مو حلوة.
0: بعد 100 متر حادث.
1: إيه حلوة. طيب تحياتي لك أبو ليث الورد، شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا ذهب، أهلا بيك مع السلامة، باي باي. حلوة ناخذ اتصال. ألو
2: رئيس العلم.
1: أهلا
2: شلونك؟
1: يا هلا شلون الأخبار؟
2: والله تمام
1: الحمد لله دوم ان شاء الله. شو تسوي مشروع خيري؟
2: ماكو نعيما تقول لي نعيما شيء
1: ليش شك وشنو غاسل مثلا؟
2: والله لا ايش بعد لا بس تجيك السالفه يعني مو تعجيب يعني.
1: ها
2: رحت العرب وجبوه.
1: اي
2: اجي واشوف لك نهر صاب متروس مي.
1: اي
2: ابو زين عيد مجاده مال الطفوله.
1: الله
2: ونتيخ
1: اويلي
2: بالله
1: يا حبيبي.
2: ها شيل المي كان احسن من المسبح. انا ما احب المسبح الصراحه لان ما اعرف ايش
1: فيه.
2: اي يعني وكل المسابح ذاك من ذاك اروح.
1: اي
2: اي بس هذا استاذ سلطان مي جاري ونهر صب هميج بحيث ما تروح القاع.
1: اي حلو خوش تجربه هاي جيده جميله.
2: يقولش
1: طيب شنو نسوي شنو مشروع مجاني او مشروع خيري؟
2: مشروع مجاني اقساط مال سيارات بس كل محتاج مو يجينا واحد يعني
1: وش مدري كنت جماعتنا كلهم كلاوتشي يسوي لك اياها والله. والله ودعتك يعني هم الرب قام يقتلون اهلهم عم يسوون شهداء عم يدخلوا راتب مال شهداء.
2: لا
1: شغله مجاني تقول لي مجاني هذا مشروع مجاني خلاص
2: هو بدون ارباح يعني اعطيك قرض بدون ارباح.
1: اي
2: بدون ارباح يعني بشرط يعني لو التزيد مالته
1: ايه.
2: يعني مثلا ورقتين بالشهر كل زينة ورقة بالشهر ورقتين زينة
1: ها
2: بدون ارباح يعني ترى ناخذ نفس الجريان.
1: هي تقريبا موجودة هيش تفاصيل
2: وينكم ماكو
1: ها على شوف هاي المعارض تسوي اعلانات وتسوي شو اسمه
2: استاذ سلطان هو يقول لك بس السيارة ايش قد راح يحملها.
1: ايه
2: يقول لك تسديد ورقتين صحيح بس السيارة أم 70 ورقة يسوي 120 مثلا 110 ويش صعبه. ايه أسمى وزارة العمل كورة جنب وزارة يقول لك بدون فائدة وبدون ايش اول شي صلاح بصراحة 700,000 بالوجه. ايه بالوجه هذا الاستقطاع مدري شنو من سد القرض عود نطك يعني تروح سد القرض يقول لك اه باكر.
1: اي بكيت شوف اي طيب طيب يا ابو زين تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا. هلا ومرحبا. اكو حكمه تقول لك الجميع يستحق الحب الا انا وانت نستحق مليون دولار وقصر وبي ام ويخت على الاقل.

0: على اللحن. ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: استاذ سلطان الحبيب شخبارك؟
0: كل الهلا بيك يا هلا ومرحبا.
1: بالبداية كل الحب والتقدير لك انت الخامة الإعلامية الرائعة.
0: الله يسلمك انت الأحسن.
1: ولكادر قناة الرشيد المميز.
0: يحفظك. اسمك؟
1: أنا أبو مصطفى.
0: كل الهلا بيك. الله يحفظك.
1: أنا مستمع قديم صراحة بس يعني ما مشاركها أول مرة شاركت.
0: يلا كل الهلا بيك. أتشرف.
1: تحياتي لك. الله يسلمك.
0: قل يا أبو مصطفى.
1: يعني بالبداية احنا ايه؟ احنا نحب نحييك على اختيارك للمواضيع المهمة اللي هي من موجودة من الواقع اللي نعيشه احنا ان شاء الله.
0: الحمد لله. هي دائما نحاول احنا يعني نطرحها بطريقة بحيث تكون كل شيء إيجابية. قل لي
1: استاذ سلطان. والله صراحة يعني أنا بالنسبة لي هوايكم مشاريع يعني لو أنا كنت صاحب قرار
0: أي
1: وحدتنا أهم مشاريع إنه إحنا نحل أزمة السكن اللي موجودة بالمجتمع العراقي صراحة. يعني أنا اليوم من أرد أسوي أوزع شيء مشروع مجاني بالنسبة لي لو كنت صاحب قرار
0: أي
1: أخلي لجان سرية تفتر على الناس
0: زين
1: قبل لا أطلق القرار فترة من الزمن يعني شهرين ثلاثة شهور أربعة شهور ستة شهور اتغربل هاي الناس المواطنين اللي ما عندهم وبعدين أنا أحاول قدر الإمكان أنطي اللي يستحق حتى ما يصير دغش بالموضوع بالعامية. إحنا نقول
0: تتوقع حتى ما يصير؟
1: والله أنا إذا أكو كتمان وسرية وأمانة ما يصير صراحة. هذا واحد من أهم المشاريع. وأكو مشروع ثاني همين يعني العفو ولا أطول عليه
0: ثمانية أخذ
1: مساحة للاتصال.
0: أي
1: يعني إحنا تدري الكريم نطمع بكرمه دائما وأنت إنسان كريم صراحة.
0: بدول عينك.
1: الله يخليك. أنا متابعك صار فترة طويلة.
0: أتشرف.
1: وحدتنا الثانية أحاول قدر الإمكان العوائل المتعففة ما أخلي عائلة تنام بطنها فارغة صراحة يعني هذا وجهة نظر يعني بالحياة.
0: زين هذا شلون ممكن يصير؟
1: نفس الحاله هم يعني احنا لو نفعل لجان سريه مثل ما يصير بدول العالم البره. يعني انا نوبات اتابع يوتيوبريه محتوى هادف يعني مرخصك يعني العفو طول عليك شويه
0: لا
1: اشوف اذا موظف راتبه بسيط
0: تمام
1: وصار عنده صعود عالي من سيارات فارهه من مناطق قاعد ببيت تجي لجان سريه تتابع وفجاه تسوي له محكمه.
0: زين
1: هاي اللجان السريه نقدر نفعلها من ولدنا يعني الحمد لله عندنا هواي خريجين موجودين.
0: اقول لك هاي راح تفتح روحك باب ما ينسد.
1: لا لا لا ينسد ان شاء الله ينسد.
0: والله عمي ما يبقوك.
1: لا انا بالنسبه لي احكي لك يعني احنا نجي من قوانين الله سبحانه وتعالى خلانا
0: من الله
1: خلالك ترهيب وخلالك ترحيب
0: صحيح
1: خلق لك جنة عدها للمتقين وطبخ لك نار عدها للناس المنافقين والحق والسراء
0: صحيح
1: احنا نمشي حكم شريعة مو
0: صح.
1: اليوم اللي يسيء انا اعاقبه.
0: زين
1: انا اعتذر طولت علي.
0: لا بالعكس انا ممنون
1: وما اريد اخذ
0: في دول عمرك
1: اخوي العزيز. اسال الله يحفظك.
0: الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا.
1: انا من زمان حاولت انه اتصل بس كانت ما اعرف رقم التليفون. هسه اليوم ان شاء الله اصير صديق دائم للبرنامج
0: ان شاء الله ودائما اسمعك وانا اتشرف واشكرك على اخلاقك واسلوبك الجميل والرائع والمشاركه الاروع.
1: ثق واعتقد هاي امانه. انا جاي احكي بداخلي يعني ما جاي اصنع فد شيء حتى اسمع الناس انه انا انسان اكو بياض بداخلي. هاي امانه شعوري وكل الناس. اي بس احنا كفيت شغله صغيره يعني راح نطلع من الموضوع حتى ما يصير متناقض.
0: الك
1: صار الرجال اشجع ريال مدريد اسبانيا صعدت نهائي والارجنتين هسه انا من اشجع بالنهائي.
0: يعني شجع نفسك.
1: كل الحب والتقدير
0: لدول عمرك يا حبيبي. تسلم.
1: حياتي وميسي بالعافيه عليه يستاهل. لاعب خارق للعاده.
0: الله اكبر. سوى تاكل ريالية شويه بلا زحمه شويه عيني جماعه الملكي. الله يخليكم.
1: تحياتي
0: لك يا حبيبي. هلا ومرحبا. سلام. باي باي. صار بين صدق بيناتكم. طشركم. ناخذ اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: استاذنا الغالي شلون الصحه؟
0: الله يسلمك يخليك.
2: وياك علي من بغداد، انا دائما اتصل بيك.
0: كل الهلا بيك.
2: الله يخليك. انا دا استمع للي شخص اللي قبل اللي اتصل.
0: اي
2: فهو اثناء ما دا يحكي باعتبار انا يعني شغف هايتي جتني فكره ببالي ممكن انه تحل الموضوع مال انه انت سالته قلت له شلون نقدر نحل وراح يكون هذا الموضوع امين يعني. زين نقدر نسوي فد ابلكيشن.
0: اي
2: تمام. هذا ابلكيشن باعتبار احنا هسه طبعا ما شاء الله عندنا الحشاك المجاديه اللي ترس الشوارع اللي الله. كلهم كلاوات وكذب وكلهم عصابات. زين نقدر نسوي فد ابلكيشن مثلا كل شخص من يعرف اكو فقير بمنطقته
0: اي
2: يتسجل هذا الفقير بهذا الابلكيشن، تكون تبرعات بهذا الابلكيشن.
0: زين
2: نروح على هذا الفقير مستمسكاته طبعا بمساعدة الدولة، هذا يكون
0: اوكي
2: عند شخص متوفي، ما عندهم معيل، ما عندهم تقاعد، ما عندهم راتب، ما عندهم اي شيء. هذا ممكن انا اخذ معلومات من الدولة انا عن طريق التبرعات اقدر انطي فلوس، اقدر انطي ملابس، اقدر كل شيء انطي، ومهمين يعني ممكن انه الدولة تشارك بهذا الشيء، وهذا شيء مو صعب.
0: اقول لك هسه ذني الشروط اللي حكيت انهن كلهم بيه
2: مو
0: اي يتيم والدي متوفي
2: يعني ترى مو صعب.
0: ما عندي راتب، ما عندي راتب والله من الدولة.
2: لا
0: زين اقول لك عالم تقول علي انه هذا رجال فقير، هاي المستمعين كلهم هسه من باب المونه والخوه مرات راح يكتبون بالابلكيشن اني فقير.
2: لا مو هي مو بهالسهوله. انا اول شيء اخذ اعرف معلوماته الكامله ويعني حتى يكون الموضوع اجريسيف اكثر اقدر استفسر عنه بالمنطقه، اشوف وضعيته قاعد ملك ايجار، عنده تقاعد، عنده راتب، عنده فشي، هاي كلها، عنده معيل بالبيت، هاي كلها. لانه بصراحه على قولتهم ضاع الحابل بالنابل. هسه قاموا كلهم يعني مثلا عندك اكم عنده يسجل على هاي مال شيء صح ولا ما الرعايه، وهو مثلا ما محتاجه.
0: اقول لك
2: اذا ماك عوائل محتاجه وما يطلع لكم.
0: لو انا وياك شايفين عدنان الجميلي بهذا قاطب اللي بس 60,000 كان طينا ودعتك هو طلع بالجسم.
2: استاذ مهند هاي الشطامه يقول لك ابره من كومه قش، هاي
0: الابره
2: طلعت من القش كله.
0: اي والله صدق هاي ما دا يلحق على الدبات طلع على عينتين والله دق دبات.
2: والله باوع استاذ مهند ماكو لا بخير العراق ولا بذكاء العراقي ولا بتفكيره ولا بس المشكله انه احنا الناس الخطا بالمكان الناس الصح بالمكان الخطا العقل.
0: اي والله والله صح.
2: ما ادري العالم دا تصير عندها غشاوه او فشي يعني فتره مرحله الانتخابات. المشكله اذا نرجع على نفس الوجوه ماكو شيء تغيير دا يصير صحيح. يعني أمن إن شاء الله بهاي الحكومة الجديدة إن شاء الله يا رب يعني
0: إن شاء الله
2: حتى باللي دا نشوفه
0: إن شاء الله
2: يعني وإن شاء الله خير إن شاء الله العراق يعني بلد خير. والله والله أستاذ مهند ما حد أكو بعقليته ولا أكو بخيرنا والله العظيم ما
0: نسافر
2: أكثر من دولة وشايف الوضعية وعايش يعني أصلا شيء هاي تركياني 3 سنوات عايش بيها والله ما يوصلون الربع العراق.
0: لا طبعا وين حجي
2: والله الربع العراق ما يوصلوا له.
0: إن شاء الله خير يا رب. تحياتي لك يا حبيبي وانا ممنون.
2: تحياتي لك حبيبي
0: استاذ الكرك
2: صحة وعافية ان شاء الله يسلمك الغالي.
3: جابوا سرت في وسط موضوع قلت اسمع
0: فتلعب باعها شلون احلى قصة.

0: اي ناخذ اتصال. الو تعبت.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: تحياتي لك وللمخرج.
0: كل الهلا، شلون اخبارك؟
1: الحمد لله، هلا شغلت يعني.
0: يا الله، اي نعوف مال خلفه مال ذاك اليوم، لان احنا قلنا شغلة تعبانه مال خلفه. اي تشيلي بالله شنو شغلتين؟
1: اي اول شغله اسوي محميه وطبابه للحيوانات مجانيه، واشتري شكو حيوان اجر لكم الله من سوق الغزل او غير مكان.
0: زي.
1: المهم ما اخلي بعد حيوان يتاجر به.
0: اوكي،
1: لانه هاي ارواح مو لعبه.
0: اي
1: يعني انطيها مجانا، اذا يجي شيء يتفنى خليه يتفنى، تجاره بعد ماكو بالحيوان اجر لكم الله.
0: تمام.
1: طيب ثاني شغلة، العمل الخيري الثاني، اشتري مراكز وعيادات التجميل وعزلها، واللي اشتري عيادته او مركزه امنعه يفتح مرة ثانية بداخل العراق.
0: اسمك مريم صح؟
1: اللي يحتاجون تجميل من صدور خلي يسوون لهم دكاترة جلدية.
0: اقول لك انت اسمك مريم صح؟ مريم؟
1: لا ريم.
0: ريم ريم، يلا ما يخاف هسه ما قلنا ريم. انا على الهواء مباشرة على سالفة مراكز التجميل، اسمحي لي اقول لك انا كلش احبك، تفضلي كملي. اي شوف دائما ها مشاركتين سويتين حلوات، ذيك مال خلفه زين الله، وهاي مال مراكز التجميل لا لا خلص.
1: الى مو حرام دي نشوف تشوه يعني
0: مين نشوف؟ لا تشوه عم بدنا نشوف احنا ضفادع وسحالي بالشارع بده يمشن.
1: آه بس انا اكيد مع احترامنا لهم، مع احترامنا.
0: لا لا ما ماكو مع احترامنا. شنو وحده تبدل بخلقه ربها؟ لا ضفدع وسحليه بس انا احكي شيء.
1: مو هي الموضوع صار موضوع غيره.
0: اي
1: غيره.
0: اي
1: يعني كان سوت
0: بس خي غاره من نجاح من مشروع، غاره من رزق، غاره من غاره من شيء بخير.
1: صحيح. أنا أني كنت بالمدرسة يعني تقريبا 2023 كنت صف يعني مو بالمدرسة
0: زين. المهم بس ما تقول إيه، المهم بعدش بالمدرسة لو خلصتي. إيه
1: لا لا خلصت مدرسة. المهم
0: زين،
1: إحنا كنا طلاب يعني أشوف الفيلر والأظافر يعني أقول إحنا طلاب بعدنا طلاب.
0: إيه
1: يعني أتعجب أقول حرامات يعني شكلهم من سدي يلعبون بي من كنا بالمدرسة يعني. أنا يعني المهم مو بعمري.
0: أي. المهم أنا كان بالمدرسة. المهم
1: إيه يعني مع الأسف العمر الصغير مو عمر مثلا نقول كبير 40-50 أكثر حتى يحتاجون من صدور يقل نسبة الكولاجين بالجسم.
0: أي.
1: يعني محتاجوا شو قاعد يسوي في يعني للأسف بتاع الغيرة الثانية سود راح تقول أنت سوها كذا.
0: بس أنت بالتالي هسه بدنا نحكي إحنا من مرحلة المدرسة ليه هسه أنت وين هسه؟
1: أنا ثاني كلية.
0: ثاني كلية هسه اختلفت الأمور انت دا تشوفيها؟ انا اشوفها زادت.
1: لا لا.
0: اذا نحكي احنا من قبل ثلاث سنين اربع سنين لليوم الموضوع زاد اكثر.
1: اكيد اكيد زاد.
0: زاد
1: يعني زاد للأسوأ. الفلوس الاسعار قاعد تغر الزبون. قاعد تغر 25 و50. يقول لك يا روح اسوي ليش لا. مع الاسف
0: مع الاسف. اي والله بس انا يعني حبيت هاي
1: اللي يحتاجون تجميل من صدوق. خلينا نكون شوي منصفين، اللي يحتاجون تجميل من صدوق اكو يعني فد امور
0: ما له خاص. احنا جراحه تجميليه ما حد يحكي عليها. انا احكي على بالضبط هاي جراحه تجميليه موجوده، وكان عندنا واحد من اشهر اطباء العالم منير بشير. وهذا كان جراح مو تجميل يعني يقول لك صايغ
1: تعديل.
0: اي واحد عنده مشكله معينه ربك جاء بهذه الطريقه يجي ينظم. اكو كانت شف الارنبيه غيرها من التفاصيل بعض الوحمات. اوكي بس انا احكي على الواحد صح. الانسان اللي ما بيشي واموره طيبه يحتاج الى بعض التفاصيل، بس ما يحتاج يروح شفها الكبرها وجنات هيجي جسمها عباك شن عبالك ما نحكي
1: تحفيه
0: والله بقره لا واحد تحفيه ولا كبره. المهم
1: المهم
0: فأنا وياك بهذا المشروع. أنا أول المناصرين إليك بموضوع غلق مراكز التجميل.
1: شكرا بس نطيني الفلوس ومعلي.
0: أنت بس نطيني أنت باعي أنت بس ينزل الصك باسمك خلاص بعد أمور طيبة. وداتي حتى بعد ما لألقى شريم أنت بالله ما أنت ما تختفين. طيب تحياتي إليك وأنا الممنون. شكرا لاتصالك. تسلمين يا وردة.
1: شكرا
0: باي باي بيبي لالي.

اغلى الناس. لا كذب طبعا لا صدق. لا لا كذب ودا كذب وانا انسان كذاب بس بالناس. طبعا شوف ما حد يفكر فيك بطريقة يعني إيجابية والله العظيم. لا ولا

يلا. طيب احنا بعدنا طبعا اخر الدقائق بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. خلاص مو خلينا حتى اعطيهم التفاصيل. المهم شنو السبب بالسؤال؟ ليش سأل السؤال هذا استاذ سلطان؟ لان انا اعتقد الى انه كثير من الاشخاص اليوم اللي اصبحوا اثرياء مؤقتا او وليدي صدفة الثراء، من المستحيل ان يوم من الايام واحد بهم حيفكر بطريقه او خلينا نسمي مصلحه عامه، على عكس كل المستمعين اللي شاركوا كلهم فكروا بمصلحه عامه. وهذا واحد من الاشياء اللي تجذب لك طاقه الثراء او طاقه الايجابيه، سعوا في الثراء طاقه الايجابيه. وما يثبت ذلك الى انه الكل يعلم الى انه في هذا العالم هناك جانبين، احنا نفكر بجانبين، الجانب الديني والجانب العلمي او الواقعي. شوف شنو تردون انتو. واثنين هن تحث على انه انت لما تفكر بطريقة ايجابية من باب صنع القرار باتجاه الاشخاص الاخرين، اي تشعر بالاخرين، راح تنعكس عليك بالايجاب. مثل ما انت اليوم تطلع من بيتك محمل بكثير من الهموم، شكو شغلة تعبانة تصير عندك، بينما الشخص اللي يطلع حتى وإن كانت، يعني إحنا عملية الفصل شوية قليل ثقفنا عليها ونحتاج بها تدريب، يعني تدريب داخلي. أنت ما تطلع من بيتك خلاص، هسه إحنا عندنا يمكن حاجة ألف مرة. إحنا اليوم كمقدمي برامج أتحدث عن نفسي، لما أجي أدخل الاستديو أنسى كل شيء، عندي مشاغل، عندي التزامات، عندي الله تشفينا شر المشاكل، ضغوطات، إرهاصات، شوف شنو اللي عندي كلها تنتهي عندما أدخل هنا على الهواء أحكي وياكم. قد في بعض الأحيان، قد ونادرا ما قد تحدث تطلع عندي وأنتبه لنفسي أو مرات المخرج ينبهني. بس بالتالي أنت لما تجذب طاقة الإيجاب، فلذلك مثلا تلقى أغلب البرامج والحلقات أنا أكون متونس بها، أتونس حتى لما أكون أنا ما عندي هاي الونسة. شكل أو فكرة هذا السؤال إلى أنه أنت تجذب إلى نفسك الطاقة الإيجابية بطريقة معينة، وعلى أن تفكر بالآخرين. يعني لازم تفكر أنت بالناس، حتى من تفتح مشروع، من تفتح سالفة، من تريد تفكر، من تريد يعني كل شيء. هسه أغلب الناس اللي خابرت لا عندها فلوس ولا أصبحت ثرية، لكن هي فكرت بالآخر وفكرت بنفسها، وهذا جزء من الحافز الذهني للإنسان. أتمنى إن شاء الله تكون كان خميس لطيف ورائع وحلقة جميلة لكم. ونلتقي بإذن الله تعالى يوم السبت أو الأحد في على الطريق. لكن هي نصيحة اليوم، بما أن الدنيا حارة وتفاصيل، وإحنا هاي موسم الحر، على يقولك إحنا رسميا دخلنا إلى فصل الصيف، اهدأوا شوية بالشارع، اهدأوا شوية شوية اهدأ. شارتكم كلها حديثة بها تبريد خير من الله، اهدأوا ما تستحق، خطأ بسيط تدفع ثمنه غاليا. فنهدأ بالشارع ونتعامل للناس اللي بصفك أخوك بالوطن، ما يعرفك ولا تعرفه ولاكم مشاكل بيناتكم، وان كان عقليته متحجره او او او او متخلفه عوفه خلاص. ايش سوي، امورنا طيبه، نلتقي على خير، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي. الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقات خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. مكتب السيد السيستاني اليوم الخميس هو الأول من شهر صفر. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن القومي لبريطانيا يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. النزاهة تحذر المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. مصرع وإصابة 22 شخصا جميعهم من الزائرين بحادث دهس في محافظة البصرة. إيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية. الأنواع الجوية انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهميان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.
1: ضحكت عيون حبيبي ضحكت.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

ادريوش حصل كان السبب بعتبر عذرك وصل معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب

0: راديو رشيد أينما تذهب.
1: كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

عادي وفضل لو ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك، ما اريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. ايه صح بيك اناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك، شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.

0: بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناجين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: hitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زنا.

0: info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: سلاسل

الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق رشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضله واخر الاخبار واحدث الاغاني بجوده اضح وتجربه اسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والاب ستور باللغه الانجليزيه رشيد اف ام. إذاعة الرشيد.

0: راجعين خليكم تواصلين جوليا راجعين الرشيد وياكم قدي شقيت الرشيد أكم
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ربح يتضاعف والخير زيد.

0: أهلاً على رشيد. الإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@lcmedia.com.
1: رجعناكم رشيد ويكم يونس هام ومعام سوق. ما الحج زاي يراد سولف ولا أحد. برنامج عطري تحس روحك بعد تحوي ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
2: مواضيع جدلية ولا أحد الخمس ساعة الظهر عند الطان. برنامج عطري أنتمكم ولا ولا اللي يتخرج.
3: أنت كبير.
4: لا بعد روح.
3: مليان دي.
0: شو؟ أكثر. أكثر. أكثر.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 12 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار اقرب،
2: صار اقرب.
1: اذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة واخر الاخبار واحدث الاغاني بجودة اوضح وتجربة اسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم، معكم الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. الرشيد FM، إذاعة الرشيد. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد.